مبهما. يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. لقي الشاب منتصر مصطفى

0: فاز هدي الرجبي البالغ من العمر 18 عاما من مدينة القدس مصرعه إثر حادث غرق في مدينة أريحة. وفي التفاصيل أفيد بأن الفتى تعرض للغرق في إحدى الفلل خلال رحلة استجمامية، فيما نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أن الطواقم الطبية اضطرت إلى إقرار وفاته. قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن السلطة اللبنانية اختارت مسارا لا يشرفها ولا يشرف لبنان، معتبرا أنها أعطت للعدو كل شيء. وأضاف أن مفاوضات السلطة اللبنانية لم توقف الحرب في لبنان بل منحتها شرعية، واصفا إياها بأنها استسلام من دون أي مقابل. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن إيران ستفتح الممر المتفق عليه لعبور مضيق هرمز إذا نفذت واشنطن التزاماتها. وأوضح بازشكيان أن الالتزامات تشمل رفع الحصار والعقوبات المفروضة على الوقود والبتروكيماويات والإفراج عن الأموال المجمدة، بالإضافة إلى إجبار إسرائيل على وقف اعتداءاتها على لبنان. حذر المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي المسؤولين الإيرانيين من أن الحديث علنا عن نقاط ضعف البلاد قد يشكل مساعدة كبيرة للعدو. ودعا خامنئي في رسالة مكتوبة إلى تجنب أي خطاب يبعث على اليأس أو يضر بالتماسك الاجتماعي. يأتي ذلك في ظل استمرار غيابه عن الأنظار منذ نحو 6 أشهر وسط تساؤلات متزايدة بشأن وضعه الصحي ودوره الفعلي في إدارة البلاد. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية في شمال البلاد، فيما تشتد الرياح في جنوب البلاد وتسود أجواء مغبرة. وخلال ساعات الليل يتوقع هطول أمطار محلية في شمال البلاد وأواسطها، تترافق أحيانا مع عواصف رعدية متفرقة وسط تحذيرات من تشكل السيول والفيضانات. في القدس 31 درجة، الجليل الأعلى 29، طبرية 36، الناصرة 33، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 31، النقب 36، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: فجرها علماء كل نوع نحف. أكبر وأفضل حملة للعرسان، 10 قطع كهربائية فاخرة وعليهن ماكينة إسبريسو هدية بس ب 14,990 شيكل. عبر الويز علماء كل نوع نحف بتشرفونا.
2: اي بليس ماك تريند إن ماك بوك إير إم 5 ابتداء من 3599 شيكل عند إرجاع الماك القديم. اي بليس محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كورنفليكس مع عسل تلمة 448 جرام، واحد ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام، واحد ب 24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبنة بيريوس 750 جرام، واحد ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 مل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
4: مجموعة المشهداوي.

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط وربح. خاضع لشروط الحملة.
2: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم.

0: نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: الشمس دائما.
3: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل عودة للروتين، للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا، كيف نحضر حالنا لسنة دراسية جديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: الله يحملك إياه، صار شاب.
2: خلي لك أولادك، طبعا صار زلم وبرتكن عليه.
1: فش أحلى منا تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
2: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة نقدر يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.
3: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: الأهل الأعزاء، تركض طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
5: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز العربي أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
0: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: أديداس بفروعها باكا الغربي، سخنين، دير الأسد وشفا عمر تعلن تخفيض 30% على الحقيبة المدرسية عند شراء حذاء.
7: يلا حملة حملة

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: الشمس دائما.
2: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوت. الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال. بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحان.

0: يا فاجينز.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعالوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
4: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخراً؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيسة 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
1: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت صبح ومساء أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: الشنطة
6: موجودة،
5: المقلمة
6: موجودة،
5: المي
6: موجودة،
5: الزوادة
6: فيها عمك؟
5: أكيد فيها عمك.
6: هيك تمام، لأني بحبها.
7: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
6: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.

0: بس بالآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربح حملة اقحط وربح. خاضع لشروط الحملة.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني
3: على الشمس دائما.
4: هذا الموجود برنامج سياسي؟
5: لا، وين؟ اجتماعي؟
4: لا لا، ممكن ترفيهي؟
5: فني؟
4: لا لا لا لا.
5: اوكي، فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة،
4: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
5: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين بس مش على خلاف
4: ولا مرة.
5: هذا الموجود كل تنين الساعة 2 مع هدول التنين
4: عليك الرام وتامر نفار.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. لقي الشاب منتصر مصطفى زهدي الرجبي البالغ من العمر 18 عاما من مدينة القدس مصرعه إثر حادث غرق في مدينة أريحة. وفي التفاصيل أفيد بأن الفتى تعرض للغرق في إحدى الفلل خلال رحلة استجمامية وتم نقله إلى أحد المراكز الطبية لتلقي العلاج، إلا أن الطواقم الطبية اضطرت إلى إقرار وفاته، فيما فتحت الشرطة الفلسطينية تحقيقا في الملابسات. أفادت تقارير لبنانية بأن قصفا مدفعيا يستهدف منذ صباح اليوم المنازل في بلدة حريص قضاء بنت جبيل ولا يزال مستمرا. وبحسب التقارير شهد الجنوب اللبناني سلسلة اعتداءات إسرائيلية متلاحقة خلال ساعات الفجر وصباح اليوم، توزعت بين غارات جوية وقصف مدفعي وتفجيرات ميدانية بالتزامن مع تقدم قوة إسرائيلية باتجاه أطراف بلدة كفر شوبة ورفع العلم الإسرائيلي فوق أحد المنازل. في سياق متصل، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن السلطة اللبنانية اختارت مسارا لا يشرفها ولا يشرف لبنان، معتبرا أنها أعطت للعدو كل شيء. وأضاف أن مفاوضات السلطة اللبنانية لم توقف الحرب بل منحتها شرعية، واصفا إياها بأنها استسلام من دون أي مقابل. أكد رئيس الإيراني مسعود بازشكان أن إيران ستفتح الممر المتفق عليه لعبور مضيق هرمز إذا نفذت واشنطن التزاماتها. وأوضح بازشكان أن الالتزامات تشمل رفع الحصار والعقوبات المفروضة على الوقود والبتروكيماويات والإفراج عن الأموال المجمدة، بالإضافة إلى إجبار إسرائيل على وقف اعتداءاتها على لبنان. وأشار بازشكان إلى انخفاض صادرات وواردات إيران بنسبة تصل إلى 35% بسبب العقوبات والحصار الأمريكي. حذر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي المسؤولين الإيرانيين من أن الحديث علنا عن نقاط ضعف البلاد قد يشكل مساعدة كبيرة للعدو. ودعا خامنئي في رسالة مكتوبة إلى تجنب أي خطاب يبعث على اليأس أو يضر بالتماسك الاجتماعي. اتهمت الولايات المتحدة فرع بنك مصر في الإمارات بإجراء معاملات مع إيران في إطار حملة أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية لزيادة الضغط الاقتصادي على إيران. من جانبه قال البنك المركزي المصري إن الإجراءات الأمريكية المرتبطة بعقوبات على إيران تقتصر على معاملات فروع بنك مصر في الإمارات مع المراسلين بعملة الدولار ولا يمتد أثرها إلى أي بنوك مصرية أخرى. أعلن الرئيس الأمريكي ترامب عن إبرام بلاده اتفاقا نفطيا مع فنزويلا وصفه بالتاريخي. وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال إن الاتفاق يمنح الولايات المتحدة السيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطات النفط المثبتة في فنزويلا.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية في شمال البلاد، فيما تشتد الرياح في جنوب البلاد وتسود أجواء مغبرة. وخلال ساعات الليل يتوقع هطول أمطار محلية في شمال البلاد وأواسطها تترافق أحيانا مع عواصف رعدية متفرقة وسط تحذيرات من تشكل السيول والفيضانات. في القدس 31 درجة، الجليل الأعلى 29، طبرية 36، الناصرة 33، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 31، النقب 36، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام نشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

0: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: الله يحميلك إياها، صارت صبية.
3: خلي لك أولادك، طبعاً صارت صبية وبرتكن عليها.
2: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
3: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
4: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
0: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة، بزوق رفيع ومز

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: الشنطة
2: موجودة،
1: المقلمة
2: موجودة،
1: المي
2: موجودة،
1: الزوادة
2: فيها عامك؟
1: أكيد فيها عامك.
2: هيك تمام، لأني بحبها.
0: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
2: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
3: يا فجيز يا فجيز
4: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة، بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي. يافا جينز
3: يافا جينز.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: اتحاد واربح اتحاد واربح
7: حملة الكرة بحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين.

0: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح تنور فيكم.
1: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت علي الباسم أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: الشمس دائما.
4: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل، عودة للروتين للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا. كيف نحضر حالنا للسنة الدراسية الجديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.

0: هوف فوقوني يا خالي فوقوني هوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصفي حصاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكم سبعة ثماني.

0: كبسولات نخلة في سوبر ماركت علي الباسم أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
2: الشنطة
3: موجودة،
2: المقلمة
3: موجودة،
2: المي
3: موجودة،
2: الزوادة
3: فيها عمك؟
2: أكيد فيها عمك.
3: هيك تمام، لأني بحبها.
4: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
3: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
4: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
0: حملت كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.

0: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس الثالث من أيلول سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيسة 26 والذي يصادف 27 من أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975 مقدم من وزارة الداخلية.
1: اي بليس ماك تريند ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
0: الأهل الأعزاء، تركض طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل عندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: أديداس بفروعها باكا الغربي، سخنين، دير الأسد وشفا عمر تعلن تخفيض 30% على الحقيبة المدرسية عند شراء حذاء.
4: حملة الكرة بحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. ما عليكوا إلا تعبوا الشنطة ب 350 شكل وبطلع لكم تقحطوا لتربحوا الهدية. سكوترات ودراجات كهربائية، لابتوب، تلفزيون ودايسون، نينتندو، بلاي ستيشن وتليفون.

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام 1.12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام 1.24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام 19 شيكل و90. لبنة بريوس 750 جرام 1.14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3.10 شيكل. الحملة حتى 2/9. خاضع لشروط الحملة والانضمام.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: فجرها علماء كل نوع نحف. والآن اشتري شاشة LED ضخمة ذكية 85 إنش شامل ستاند وتوصيل مجاني فقط ب 2990 شيكل. لا يصدق. عبر الويز علماء كل نوع نحف بتشرفونا.
4: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز السنابل قفر قراء. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
2: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب 200 شيكل. نعم ب 200 شيكل لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز.
5: نظارتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحانة اقحط وربح. خاضع لشروط الحملة.
2: يا فاجينز يا فاجينز
3: أحسن لي
2: يا فاجينز.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني
5: عالشمس دائما.
6: هذا الموجود برنامج سياسي؟
7: لا، وين؟ اجتماعي؟
6: لا لا، ممكن ترفيهي؟
7: فني؟
6: لا لا لا لا.
7: اوكي، فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة،
6: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
7: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين بس مش على خلاف
6: ولا مرة.
7: هذا الموجود كل تنين الساعة تنتين مع هدول التنين
6: عليك الرام وتامر نفار.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب شابان أحدهما عشريني بجروح خطيرة وآخر ثلاثيني بجروح متوسطة في حادث سير وقع بين حافلة صغيرة ومركبة في شمال النقب. أسفر أيضا عن إصابة شخص ثالث بجروح طفيفة. وأفادت طواقم الإسعاف بأنها قدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع لاستكمال تلقي العلاج. أصيب فلسطينيان أحدهما طفل برصاص قوات الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم الأمعري في مدينة البيرة. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت فجر اليوم مع إصابتين برصاص الحي ونقلتهما إلى المستشفى. أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن توثيق 900 حريق أشعلها المستوطنون والجيش الإسرائيلي في ممتلكات الفلسطينيين ومنازلهم ومركباتهم ومنشآتهم خلال الفترة بين يناير 2023 حتى أغسطس الجاري. وأوضحت الهيئة أن الحرائق تركزت في محافظتي نابلس ورام الله والبيرة. أفادت تقارير لبنانية بأن قصفا مدفعيا يستهدف منذ صباح اليوم المنازل في بلدة حريص قضاء بنت جبيل ولا يزال مستمرا. وبحسب التقارير شهد الجنوب اللبناني سلسلة اعتداءات إسرائيلية متلاحقة خلال ساعات الفجر وصباح اليوم توزعت بين

0: غارات جوية وقصف مدفعي وتفجيرات ميدانية. أكدت الحكومة الإيرانية في بيان لها اليوم أنها ستقف بحزم في وجه العقوبات الأمريكية وما وصفته بالمؤامرات الأمريكية الإسرائيلية. وشددت الحكومة على أن الدبلوماسية والدفاع أداتان متكاملتان ولا تنفصلان لحماية المصالح الوطنية والأمن والسلام الإقليمية للبلاد. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة في نيبال إلى 626 قتيلا، فيما طالبت كاتماندو دعما فنيا ومتخصصا من الهند والصين لمواجهة تداعيات الكارثة عقب انهيار جليدي وقع الأربعاء. قال وزير خارجية نيبال إن بلاده تحتاج إلى مساعدة أجنبية في المجالات المتخصصة والتقنية التي تفتقر فيها إلى الخبرة في أعقاب الفيضانات المدمرة، ولكنها لا تحتاج إلى مساعدة في عمليات البحث والإنقاذ. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية في شمال البلاد، فيما تشتد الرياح في جنوب البلاد وتسود أجواء مغبرة. وخلال ساعات الليل توقع هطول أمطار محلية في شمال البلاد وأواسطها، تترافق أحيانا مع عواصف رعدية متفرقة وسط تحذيرات من تشكل السيول والفيضانات. في القدس 31 درجة، الجليل الأعلى 29، طبرية 36، الناصرة 33، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 31، النقب 36، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: الله يحمي لك إياهن، كبروا بسرعة.
2: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
1: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراقدوا حواليكم.
2: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أنه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة، بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
3: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: الشنطة
5: موجودة،
4: المقلمة
5: موجودة،
4: الماي
5: موجودة،
4: الزوادة
5: فيها عيمك؟
4: أكيد فيها عيمك.
5: هيك تمام، لأني بحبها.
1: بالزوادة عيمك؟ لأني بحبها.
5: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
6: يا فاجينز يا فاجينز أحسن لي يا فاجينز.
7: أوفر عودة للمدارس وأضخم تشكيلة قرطاسية بس بمكتبة المعتز. كفرمندا مثلاً، رزمة كالجاف الشهيرة ابتداء من 19.90 شيكل فقط. مع مكتبة المعتز جيبتك مش ممكن تهتز.
8: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
9: الشمس دائما.
10: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوت. الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال، بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني بقى.

احتلوا حبيبي من كتر عصافير الحب ونقلوا هالقلب غيرك ما بيحتلوا. قالوا لقلبك يا حلو قلوا نحنا إلو كرامته خلقنا يا حلو استقلال.

أحلام عبتركض ورا أحلام عشنا بزمانك أسعد الأيام الله وكيلك انت صدقنا يا حلو اشتقنا.

0: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز العربي أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام، 1 ب12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام، 1 ب24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب19 شيكل و90. لبنة بيريوس 750 جرام، 1 ب14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل، 3 ب10 شيكل. الحملة حتى 2/9، خاضع لشروط الحملة والانضمام. مجموعة المشهداوي.
3: مصلحتك بدها بنك بيفهم بالأعمال. بنك بيعرفك، بيفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس

0: وغني.
1: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن 9088. هندسيين يعني عتيد.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة، بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي. يافا جينز،
2: يافا جينز.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز السنابل قفر قرائن. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
6: أوفر عودة للمدارس وأضخم تشكيلة قرطاسية بس بمكتبة المعتز كفر مندا. مثلاً رزمة كالجاف الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط مع مكتبة المعتز. جيبتك مش ممكن تهتز.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت صبح ومساء أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: الشمس دائما.
8: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل عودة للروتين للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا. كيف نحضر حالنا للسنة دراسية جديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.

0: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز، طمرة، الشارع الرئيسي. يافا جينز.
3: أديداس.

0: فروعها باكا الغربي، سخنين، دير الأسد وشفا عمر. تعلن تخفيض 30% على الحقيبة المدرسية عند شراء حذاء.
1: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس الثالث من أيلول سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 من أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975 مقدم من وزارة الداخلية.
2: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كونفليكس مع عسل تلمة 448 جرام 1 ب 12 شيكل و90، نوتيلا للتدهين 900 جرام 1 ب 24 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، لبن بيريوس 750 جرام 1 ب 14 شيكل و90، مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
3: مجموعة المشهداوي.
4: الشنطة موجودة،
5: المقلمة
4: موجودة،
5: المي
4: موجودة،
5: الزوادة
4: فيها عامك؟
5: أكيد فيها عامك.
4: هيك تمام، لأني بحبها.
6: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
4: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني
8: عالشمس دائماً.
9: دخلي قولي لي، كيف ممكن نثبت انه الارض كرويه مش مسطحه؟
10: والله علم علمك.
9: طيب قديش احنا البشر بنسالك اواعي بالسنه؟
10: شو بعرفني، علم علمك.
9: طب دخلك هاي الرموز اللي على المصاري لها معنى؟
10: سؤال حلو، والله علم علمك.
9: هي هي كل شيء علم علمك علم علمك، فيش عندك جواب لاي شيء؟
10: كل الاسئله والاجوبه عنا بعلم علمك، برنامج ببسط العلوم كل احد من 7 للـ 8 معي ابتهال حسن.
9: بس ذكريني شو اسم البرنامج؟
10: علم علمك.
11: هنا إذاعة الشمس
12: 101.98.1 FM 6.
11: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار العشرة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب شابان أحدهما 20 بجروح خطيرة وآخر 30 بجروح متوسطة في حادث سير وقع بين حافلة صغيرة ومركبة في شمال النقب. أسفر أيضا عن إصابة شخص ثالث بجروح طفيفة. وأفاد طواقم الإسعاف بأنها قدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى مستشفى السروك في بئر السبع لتلقي العلاج. أصيب فلسطينيان أحدهما طفل برصاص قوات الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم الأمعري في مدينة البيرة. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت فجر اليوم مع إصابتين برصاص الحي ونقلتهما إلى المستشفى. أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن توثيق 900 حريق أشعلها المستوطنون والجيش الإسرائيلي في ممتلكات الفلسطينيين ومنازلهم ومركباتهم ومنشآتهم خلال الفترة بين يناير عام 2023 حتى أغسطس الجاري. وأوضحت الهيئة أن الحرائق تركزت في محافظتي نابلس ورام الله والبيرة. تفيد التقارير الواردة من لبنان بأن غارة إسرائيلية جديدة من مسيرة تستهدف بلدة النبطية الفوقة. وأضافت التقارير أن الجيش الإسرائيلي يحرق منازل في بلدة بيت حنون. وبحسب التقارير شهد الجنوب اللبناني سلسلة اعتداءات إسرائيلية متلاحقة خلال ساعات الفجر وصباح اليوم توزعت بين غارات جوية وقصف مدفعي وتفجيرات ميدانية. أكدت الحكومة الإيرانية في بيان أنها ستقف بحزم في وجه العقوبات الأمريكية وما وصفته بالمؤامرات الأمريكية الإسرائيلية. وشددت الحكومة على أن الدبلوماسية والدفاع أداتان متكاملتان لا تنفصلان لحماية المصالح الوطنية والأمن وسلامة الإقليم للبلاد. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة في نيبال إلى 626 قتيلا فيما طلبت كاتماندو دعما فنيا ومتخصصا من الهند والصين لمواجهة تداعيات الكارثة عقب انهيار جليدي وقع الأربعاء. قال وزير خارجية نيبال إن بلاده تحتاج إلى مساعدة أجنبية في المجالات المتخصصة والتقنية التي تفتقر فيها إلى الخبرة في أعقاب الفيضانات ولكنها لا تحتاج إلى مساعدة في عملية البحث والإنقاذ. أعلنت بلدية حيفا رفع الحظر المفروض على السباحة في شاطئ بات جليم بعد أن أظهرت نتائج تحاليل مياه البحر التي أجريت أمس على الشاطئ أنها طبيعية. وجاء رفع الحظر وفقا لتوجيهات وزارة الصحة وأصبحت جميع شواطئ المدينة مفتوحة للسباحة. حذرت الشرطة من أمطار غزيرة وفيضانات محتملة اعتبارا من ليلة السبت حتى صباح الأحد داعية إلى القيادة بحذر شديد والابتعاد عن المناطق المعرضة للفيضانات. بدورها دعت سلطة الإطفاء والإنقاذ إلى توخي الحذر وتجنب الاقتراب من مجاري المياه أو محاولة عبور الطرق التي غامرتها المياه. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية في شمال البلاد فيما تشتد الرياح في جنوب البلاد وتسود أجواء مغبرة. وخلال ساعات الليل يتوقع هطول أمطار محلية في شمال البلاد وأواسطها تترافق أحيانا مع عواصف رعدية متفرقة وسط تحذيرات من تشكل السيول والفيضانات في بعض المناطق. في القدس 31 درجة، الجليل أعلى 29، طبرية 36، الناصرة 33، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 31، النقب 36، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الحب هو الفن ظمآن والكأس في يديه والحب هو الفن هو الجمال.

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: اي بليس ماك تريند ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لاجهزه ابل خاضع لشروط الحمله.
2: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات اخر موضه بذوق رفيع ومستوى عالي عبر الويز طمره الشارع الرئيسي.
3: يافا جينز.
4: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
0: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: أديداس بفروعها باكا الغربي، سخنين، دير الأسد وشفا عمر تعلن تخفيض 30% على الحقيبة المدرسية عند شراء حذاء.
6: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيسة 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
0: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعالوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
7: الشمس دائماً

تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.
1: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو الياس أعرى. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
3: الله يحمي لك إياها، صارت صبية.
4: خلي لك أولادك، طبعاً صارت صبية وبرتكن عليها.
3: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
4: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
5: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: على المدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كونفليكس مع عسل تلمة 448 جرام، 1 ب12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام، 1 ب24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب19 شيكل و90. لبن بيريوس 750 جرام، 1 ب14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب10 شيكل. الحملة حتى 2/9، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
7: مجموعة المشهداوي.
8: الأهل الأعزاء، تركتوا طول اليوم إلى العمل، الاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة. أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
1: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
9: الشمس دائماً.
10: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل، عودة للروتين للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا. كيف نحضر حالنا للسنة الدراسية الجديدة؟ كيف نفوت

0: عملت كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو الياس أعرى. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
2: الشنطة
3: موجودة،
2: المقلمة
3: موجودة،
2: المي
3: موجودة،
2: الزوادة
3: فيها عمك؟
2: أكيد فيها عمك.
3: هيك تمام، لأني بحبها.
4: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
3: أنا قصدي بحبها لأني

0: مي وعامك
1: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
2: فجر علماء كل نوع نحف، والآن حواسيب نقالة ديل لينوفو وغيرها بأسعار ممنوع ذكرها. انتوا بس وصلوا على علماء كل نوع نحف ومش راح تصدقوا الأسعار. عبر الويز علماء كل نوع نحف بتشرفونا.
3: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونيا عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح بتنور فيكم حبيبتي.

0: يافا جينز، طمرة الشارع الرئيسي.
1: يافا جينز.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الحادية عشرة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أصيب شابان أحدهما 20 بجروح خطيرة وآخر 30 بجروح متوسطة في حادث سير وقع بين حافلة صغيرة ومركبة في شمال النقب، أسفر أيضا عن إصابة شخص ثالث بجروح طفيفة. وأفاد الطواقم الإسعاف بأنها قدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى مستشفى سروكا في بئر السبع لتلقي العلاج. تفيد التقارير الواردة من لبنان بأن غارة إسرائيلية جديدة من مسيرة تستهدف بلدة النبطية الفوقة، وأضافت التقارير أن الجيش الإسرائيلي يحرق منازل في بلدة بيت حنون. أدانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بأشد العبارات الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مركز تدريب قلنديا في القدس الشرقية. وأكدت الأونروا أن اقتحام هذا المرفق التعليمي الذي تدره منذ أكثر من 70 عاما انتهاك للقانون الدولي. نفى وزير الدفاع الأمريكي بيت هكسيث بشكل قاطع تقريرا أوردته شبكة أم بي سي نيوز أفاد بأنه يدرس خوض سباق الرئاسة الأمريكية في العام 2028. وأكد هكسيث أن فريقه أبلغ الشبكة بذلك قبل نشر التقرير، منتقدا اعتمادها على مصادر لم تكشف عن هويتها. تعهدت الحكومة الإيرانية بمواجهة العقوبات الأمريكية وما وصفته بالمؤامرات الأمريكية الإسرائيلية. وأكدت الحكومة في بيان لها اليوم أنها ستواصل الجمع بين الدبلوماسية والقدرات الدفاعية لحماية مصالح البلاد. قال وزير المالية في نيبال سوارني مواجلي اليوم إن البلاد تحتاج إلى ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار لإعادة الإعمار في أعقاب الفيضان المدمر الذي ضرب مناطقها الحدودية الأسبوع الماضي وأسفر عن مقتل 600 شخص على الأقل وإصابة أكثر من 2000 وفقدان العشرات. وأضاف واجلي أن الوزارة تواصل تقييم الخسائر والأضرار. أعلنت بلدية حيفا عن رفع الحظر المفروض على السباحة في شاطئ بات جليم، مؤكدة أن فحوصات مياه البحر أظهرت أن المياه طبيعية وآمنة للسباحة. وجاء رفع الحظر وفقا لتوجيهات وزارة الصحة لتصبح جميع شواطئ المدينة مفتوحة للسباحة. حذرت الشرطة من أمطار غزيرة وفيضانات محتملة اعتبارا من ليلة السبت وحتى صباح الأحد، داعية إلى القيادة بحذر شديد والابتعاد عن المناطق المعرضة للفيضانات. بدورها دعت سلطة الإطفاء والإنقاذ إلى توخي الحذر.

0: وتجنب الاقتراب من مجاري المياه أو محاولة عبور الطرق التي غمرتها المياه. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال، الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، تتهيأ الفرصة في ساعات ما بعد الظهر لهطول أمطار محلية في شمال البلاد لتمتد لاحقا إلى أواسطها، فيما تشتد الرياح في معظم المناطق وتسود أجواء مغبرة في الجنوب. وخلال ساعات الليل تتواصل الأمطار المحلية في شمال البلاد وأواسطها، تترفق أحيانا مع عواصف رعدية متفرقة وسط تحذيرات من تشكل السيول والفيضانات في بعض المناطق. في القدس 32 درجة، الجليل أعلى 30، طبرية 38، الناصرة 32، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 31، النقب 36، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

كل التحيات لكم أينما كنتم، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، ولكم منا دائما أطيب الأمنيات، نتمنى لكم إن شاء الله الصحة والعافية وبس هدات البال، ولكم منا دائما أطيب الأمنيات.

إذن نحن معكم أعزائي شمس ومي بطيخ، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، ولكم منا دائما أطيب الأمنيات من إذاعة الشمس كل الخير. وماذا نقول غير أنه إن شاء الله الله يهدي البال.

هاج في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. كيفك ليليان؟ تمام؟ كل طاقة دايما. كل الحب للزميل بديع كرام الذي يشرف على هذا اللقاء. شكرا للزميلة ياسمين غميد في استوديو الأخبار. مني أنا دوري الزرقاوي، كل الحب. أوكي، حكوا عن الأرصاد الجوية إنه اليوم أو بكرة راح يكون في انخفاض بدرجات الحرارة بجنن، والرياح تشتد تدريجيا. هناك احتمال لأمطار محلية خلال النهار، وتزداد فرص الأمطار مساء وخلال الليل، وقد تكون مصحوبة بإيش؟ عواصف رعدية. انتبهوا يا جماعة اليوم وبكرة. يعني في منطقة الناصر هون ممكن يكون في رعد الليلة، انتبهوا يا جماعة، بس بلاش تولعوا كوانين بعد، مش محرزة. إذا ولعتوا كانون وحطيتوا كم حبة سكات يدعوني دوري الزرقاوي من وراء الميكروفون، أحبكم لو تعلمون كم. Kids and You الزرزير.

اذا نبدا محمد اه لا اللي هاي بالعكس نعم يلا بدر محمد حبيب الله البرنامج برعايه كيدز اند يو رقم تليفونه العوده الى المدارس بدات ومعها اقوى العروض في كيدز اند يو نعم من الحقائب المدرسية والدفاتر والأقلام والقرطاسية وكل مستلزمات المدرسة جودة ممتازة تشكيلة كبيرة وأسعار حطمنا فيها المنافسة لوازم القرطاسية ابتداء من 50 جورة نعم حقيبة مدرسية 29 شيكل حقيبة كالجاب الشهيرة للصف الأول والثاني 39 شيكل رزمة حقيبة الباكورد للصف الأول والثاني 89 شيكل على كل شروب فوق 700 يلا تحصل على هدية فاخر جدا لا تعبوا حالكم اليوم باللف والدوران كل اللي بتحتاجوه لأولادكم موجود بمكان واحد احنا بالأسبوع الأخير روحوا على كيدز أند يو حطموا الأصغار الزرازير مدخل شارع الهيب كيدز أند يو العودة للمدارس تبدأ من هنا والأسعار بتحكي الحالة العودة للمدارس مع كيدز أند يو الزرازير ثلاث قصائم بقيمة 200 شيكل شو بتستنوا أوكي اختار طبعا اتصل واختار رقم من واحد لعشرين لعبة التحدي بينه وبينكو وبكل رقم في شيء ايش بتختار لا للي ما ينفعش اوكي يلا حضروا حالكم من واحد لعشرين ارقام صفر لا من واحد لعشرين التليفون 0-64-10-101 عارفين انه كاظم الساهر جاب اغاني جديده ولا مش عارفين دائما هتلانات جديده كاظم جاب اغنيه اسمها 10 دخات ايش العشر دخات اسم نعرف من كاظم ودائما بيسحرنا بصوته الجميل وحضوره القوي 10 دخات كاظم الساهر

0: إذن تحيات خاصة 10 دخات، أنت أنا أكبر وأنت تصغر، وشو بدكم أحلى من كاظم. افتتحنا فيها البرنامج الحلو، البرنامج برعاية كيدز أند يو الزرازير. العودة إلى المدارس بدأت ومعها أقوى العروض في كيدز أند يو. من الحقائب المدرسية، مرحبا لمين؟ ألو صباح.
1: ألو مرحبا.
0: صباح الخير. يا هلا يا ولا، كيفك شو أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: انت تمام يا ولا؟
1: الحمد لله تمام.
0: يلا
1: انيود.
0: ايوه يا عيني. فاول اشي رحتي خلصتي كتبك ودفاترك من الاولاد ولا كيف؟
1: يعني لا مش كل شيء.
0: يلا ان شاء الله بتروحي غاد عند اخونا محمد وراح تشوفي اشياء ولا بمكتب شفتيها باسعار مجنونه. بينفع؟
1: بينفع.
0: يلا ان شاء الله خير. حاضر السؤال أو شو المخبى التحدي؟
1: حاضرة يلا إن شاء الله.
0: اختاري من 1 لـ20 وهات نشوف.
1: 4.
0: رقم 4. أوكي حاضرة للرقم 4؟
1: حاضرة.
0: وذكري لي 5 دول خلال 5 ثواني، بعد للثلاثة بتبلشي. 5 دول كيف أنا معاكي؟ 1 2 3 4 5 بلشي.
1: فرنسا.
0: 1.
1: الصين.
0: 2.
1: روسيا.
0: 3.
1: أمريكا.
0: 4. ولو
1: اتخرطت.
0: ليليان بتقول لك ايران.
1: فرنسا بريطانيا.
0: يلا ممتاز ممتاز خلص هانت. انا ديري بالك بخفف الاشي بعدين بصير صعبه. بالنجاح لك ولكن من اطيب منيات. اذا دغري يكونوا يقظين، كل رقم في وراء تحدي بيني وبينكم. عيشوا الاجواء بسمع الشمس. كيدز اند يو، العوده للمدارس تبدا من هون. الاسعار بتحكي لحالها. عايشين الاجواء الحلوه بسمع الشمس.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخراً؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
4: المدارس راجعين مع حملات الكينغستور. كورنفليكس مع عسل تلمة 448 جرام، 1 ب12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام، 1 ب24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب19 شيكل و90. لبنة بريوس 750 جرام، 1 ب14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل، 3 ب10 شيكل. الحملة حتى 2/9، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن 9088. هندسيين يعني عتيد.
7: ركز بس في أثاث المركز. طقم صالون 3+3+1، تفصيل حسب اللون والطلب بس ب 4300 شيكل. غرفة نوم بس ب 6900 شيكل. وطاولة سفرة مع 6 كراسي بس ب 3900 شيكل. بالويس أثاث المركز طمرة.
8: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت علي الباسم أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
9: الشمس دائما.
10: بداية أيلول بالنسبة إلنا

0: كأهالي عودة للروتين للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت وما قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا، كيف نحضر حالنا لسنة دراسية جديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.
1: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيت زرقاوي.
2: كل تحيات لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية ولكم من أطيب الأمنيات. البرنامج برعاية كيدز أند يو زرازير، العودة للمدارس بدأت معها أقوى العروض في كيدز أند يو. بنقول مرحبا لمين صباح؟
3: يسعد صباحك دريد.
2: يا هلا بالغالي،
3: كيفك شو أخبارك؟
2: أنا تمام، أنت شو أخبارك؟
3: تمام والله الحمد لله. يا زلمة شو المحبة الموجودة بقلوب الناس عندك أنت؟
2: يعني أول شيء الحمد لله، هاي من عند ربنا.
3: يعني أنا الأولاد كل ما يسمعوا صوتك إياهم معاي اتصل اتصل
2: سلم سلم بدك تتصل ليه ما تتصلش؟ ليه ما تتصلش؟ واللي ببالك يعني أول شيء مين شو أسميهن الله يحميهم؟
3: كوثر ومحمد. قولوا صباح الخير.
2: صباح الخير يا حلوين، قد ايه بتحبوا إذاعة الشمس؟
4: كثير.
2: واحنا بنحبكم كثير انت عشان تعرف. الله يحمي لك اياهم، الله يحمي لك اياهم، وشكرا على الحب الكبير حبايب، الله يسعد لي اياكم. يلا احنا رايحين على المدارس، العوده للمدارس تبدا من وين؟
3: كيدز اند يو
2: بالزرازير عند محمد. لازم كنت تروح على المكتب، المكتب على فكره فيها طحن اسعار. اوكي
3: ان شاء الله. تمام،
2: حاضر للتحدي؟
3: يلا
2: من 1 لـ20 شو بتختار؟
3: اي رقم بدكم؟ يلا 5.
2: رقم 5. اوكي، شو اسم ولادك كمان مره؟
3: كوثر ومحمد.
2: طيب كوثر طلعوا، وين كوثر؟
3: يا ردو.
2: التحدي هيك، قولي اسمك بالعكس وبعدين شو اسم اخوك بسرعه. ايش؟
4: محمد.
2: يلا قولي اسمك بالعكس وبعدين بتقولي اسم محمد بالعكس، عارفه عليه بتقلب الحروف. يلا 5 ثواني.
4: رسكة.
2: كوثر شو بيصير؟
4: رثوك.
2: كمان مرة يلا كوثر ركزي.
4: رثوك.
2: ومحمد. محمد
3: ده محمد.
2: دمحم. سلمى دمحم. رثوك سلمى دمحم. باي سلمى. باي. الله يسعدهم. هاي رسالتنا، يضحكوا الأطفال. من الحقائب المدرسية الدفاتر والأقلام والقرطاسية وكل مستلزمات المدرسة فقط في كيدز أند يو عند محمد. مرحبا لمين ألو؟
5: يعطيك العافية.
2: يا هلا،
5: كيف الحال؟
2: شو أخبارك؟
5: الحمد لله مشكور الله.
2: مين معاك؟ أنا تمام، أنت منيحة؟
5: حمس تسمع صوتك بسر من أحسن.
2: يسعد هالقلب، يسعد هالقلب.
5: أنا نعم. يحيى من أفضل.
2: يحيى شو أخبارك يحيى؟
5: حنان. يحيى
2: حنان حنان شو أخبارك حنان؟
5: الله يسعدك الحمد لله مشكور الله.
2: وين متسهل صبحتي بهالسيارة وين؟
5: الله رايحة هيك فاكرة بالبنت.
2: يلا روحي
5: عالدكان
2: خلاص وانت وياكم سمعيني شو بدي احلى من هيك. العوده الى المدارس تبدا من وين؟ نسيت جنن. كيدز اند يو الزرازير. اوكي
5: خلاص
2: كيدز اند يو الزرازير. يلا التحدي من 1 لـ20.
5: تمام.
2: رقم 8. حاضره؟ مش تقولي لي بقدر شو بقدر، مجبورة تقبلي. اوكي
5: خلص ان شاء الله.
2: كاريوكي، انا بحط لي غناي بغني انا وياك الكاريوكي. اوكي عشان اسعدك بينفع؟
5: طيب يلا
2: اسمع الغناي. يلا تخافيش هويني كتير حلوة بس تبلش. عرفيتها.
5: يلا
2: شو كانت حلوة الليالي. يلا مجبورة وياكي. والهوى يبقى ناطرنا. بتعرفيها ولا كيف؟
5: طبيت انا صعب اتذكر مين اللي
2: انا بساعدك. وتيجي تلاقيني فيروز وياخدنا بعيد. لما يصير في هاي بدك انت تطلع فيها. هدير المي والليلي. لا اسمع. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: كان عندنا طحوني.
1: صح
0: يلا انا وياك شوي وتبلش الاغنيه. بدك كان عندنا طحوني على نبع المي قدام مساحات مزروعه في حلو. انا بغني لحالي بجنن. أكل حال أكل حال وضعك كتير ميؤوس منه بس إحنا إن شاء الله راح نفوتك على القرعة. وديني بالك حالك أوكي؟
1: إن شاء الله.
0: يلا سلامات باي باي. لا بجنن ولا إيش ولا. لا لا لا لا تعالي غنيها يا

0: ياي يا سهر انت.
1: غنوا معاي.
0: ياي ياي ياي يا حلوة على بالي.
1: جميل يا
0: غني على الطرق.
1: بكفي بكفي بكفي. طالعين على فاصل إعلان وراجعين.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: يا فاجينز يا فاجينز أحسن لي يا فاجينز.
6: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام، واحد ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام، واحد ب 24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبنة بيريوس 750 جرام، واحد ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9، خاضع لشروط الحملة والانضمام. مجموعة المشهداوي.
7: أديداس بفروعها باكا الغربي، سخنين، دير الأسد وشفا عمر تعلن تخفيض 30% على الحقيبة المدرسية عند شراء حذاء.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: الشمس دائما.
9: هذا الموجود برنامج سياسي.
10: لا، وين؟ اجتماعي.
9: لا لا، ممكن ترفيهي.
10: فني.
9: لا لا لا لا.
10: اوكي، فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة.
9: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
10: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين بس مش على خلاف
9: ولا مرة.
10: هذا الموجود كل تنين الساعة 2 مع هذول التنين
9: عليك كرام وتامر نفار.
6: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

0: اوكي عدنا اليكم. البرنامج برعايه كيدز اند يو. الزرازير العوده الى المدارس بدات ومعها اقوى العروض في كيدز اند يو. من الحقائب المدرسيه والدفاتر والاقلام والقرطاسيه وكل مستلزمات المدرسه، جوده ممتازه، تشكيله كبيره، اسعار حطمنا فيها المنافسه. لوازم القرطاسيه ابتداء من 50 جوره، حقيبه مدرسيه 29 شيكل، حقيبه كالجاف للصف الاول والثاني 39 شيكل، رزمه الحقيبه البكر للصف الاول والثاني 89 شيكل، على كل شر وفوق 700 شيكل تحصل على هديه فخر. لا تتعبوا حالكم باللف والدوران، كل اللي بتحتاجوه لاولادكم موجود بمكان واحد بالويز كيدز اند يو الزرازير مدخل شارع الليل. مرحبا لمين؟
1: الو، السلام عليكم.
0: يا هلا،
1: عند كيدز اند يو الزرازير.
0: الله، ايه هذا؟ مين معاي؟
1: حمودي.
0: حمودي كيفك؟
1: والله الحمد لله، حاب اسمع صوتك كل يوم.
0: إيه
1: بعرفش والله انا منا.
0: يسعد قلبك يا حمودي
1: حبيبي.
0: اوكي حمودي، كيدز اند يو راجعين، وان شاء الله
1: الزرازير عند محمد.
0: الزرازير عند محمد حبيب الشعب، واختار رقم من 1 ل 20.
1: هات 19.
0: رقم 19. اوه حلو، حبيت. اسمع، بدك تمثل مشهد انا وياك بدنا نمثله. المشهد

0: انك انت ربحان مليون شيكل وانا مذيع بجيب لك الخبر وبتصل فيك وانت بتتفاجأ، فهمت؟
1: ايوه
0: هيك بفاجئك، باجي بقول لك مرحبا محمد، بتعرف شو ربحت معنا؟ انت بتعمل حالك مش عارف، بالاخر بقول لك ربحت معنا مليون شيكل، اشوف أيوة. كيف ردت فعلك. اوكي
1: اوكي
0: حاضر
1: حاضرين.
0: 3 2 1 اكشن. والان في عنا مفاجأة هذه السنة، بعد ما عملنا كل شغلنا اليوم بدنا نخبر الخبرية الحلوة إنه مبلغ المليون شيكل رح يروح لواحد من بين 3000 مستمع اللي اشتركوا في المسابقة. فهاتا نشوف كيف بكون ردة فعله عن جد. تعرف شو يعني مليون شيكل يا جماعة؟ ألو محمد.
1: ألو السلام عليكم،
0: كيفك؟ شو أخبارك؟
1: والله الحمد لله.
0: معك دوريد زرقاوي راديو الشمس، كيفك؟
1: أهلا وسهلا فيك،
0: حبينا نتصل فيك ونبلغك خبرية حلوة. حاضر تسمعها؟
1: حاضرين.
0: انت بتعرف شو ربحان؟
1: شو؟
0: انت مش اشتركت بالمسابقة ناسي ولا لا؟
1: انا اشتركت في عدة مسابقات.
0: نعم، بس في هاي مسابقة المليون شيكل، انت بتعرف انك ربحت معنا مليون شيكل؟
1: ما شاء الله، معقول يعني؟
0: بقول لك
1: مليون. انا محمد، معقول عندك مليون محمد؟ معقول انا
0: محمد؟ انت محمد، انت رقم تليفونك عندنا، ما هو انت
1: الله ربحان. الله اكبر، ما شاء الله،
0: مليون شيكل.

0: 400
1: وخلص. تعال نسكرها 400 وخلصنا.
0: خلص
1: حبيب قلبي ان شاء الله تربح يا رب الحقيقه.
0: انا بكفينا اسمع صوتك بديش المليون ولا
1: يا ويلي يا ويلي يا ويلي ولعت. الله يسعد قلبك شكرا.
0: بدي اسمع راديو الشمس
1: حبيب قلبي بحبك كثير يعطيك العافيه عن جد شكرا من كل قلبي. اوه ربحها مليون شيكل بجنن مليان فوتي بالزوج يا اوكي كيدز اند يو. لا تتعبوا حالكم الكل يروح على كيدز اند يو هناك بالزرازير 064-10-101 اتصلوا اربحوا معنا اليوم ثلاث قصائم بقيمة 2 شيكل وبنلعب لعبة التحدي. كل الحب لكم اينما كنتم من إذاعة الشمس. عيشوا الجو شمس ومي وبطيخ

0: اوكي الاتصالات على 0460 1101. مرحبا لمين؟ الو الو
1: الو مرحبا
0: مرحبا.
1: بدي اطلب منك طلب.
0: يا ساتر، مين معي؟
1: علاء.
0: علاء تفضل. علاء
1: بدي تعيد المقطع
0: كل شو
1: لما تفاجأ لما ربح المليون، لانه فت على النفق وقطع الباب.
0: بقول له ربحت مليون شيكل، قال شو بقول لي؟ واو، أني واو هاي؟ ولك أني واو؟ أنا بكون بقول واو ودال ونون وإف وإس، قال واو، شو واو هاي؟ أوكي
1: شكرا لك دريد
0: حبيبي، الله يوفقك. يلا طلعت من النفق؟
1: طلعت خلص. يلا
0: يلا كمل، يعطيك العافية، باي.
1: عافيك، باي باي.
0: 0460 1101. صباح الخير عز الخطيب، حبيب الشعب عز، تهنئة لفؤاد العادل، حبيبي فؤاد عادل خطيب، بمناسبة عيد الميلاد، وتهنئة لمحمد إبراهيم خطيب بمناسبة عيد ميلاده، حبيبي عز غالي ومغلغل. مرحبا لمين؟
2: صباح الخير.
0: صباح الفل.
2: شو رأيك فيي أنا إذا أنا جاي من علوت على العرام، شي جايب لحماتي تفطر؟
0: بشرط وحياة روحك.
2: وحياة ولادي جايب لحماتي تفطر. اسمع
0: رياض، انت بتوت على الجني والله العظيم، انت انا مش عارف شو بتعمل بهالبلاد. نعم،
2: عندي عندي نسيب ساكن حدا بالعرام، شي مستاهل عنها.
0: شو؟
2: وعندي نسيب ساكن حدا، وعندي نسيب بمجد كروم.
0: شو
2: ببعث مرته بيجيش خالد
0: يعني
2: القبلاوي؟
0: لا لا لا لا ابو القبلاوي. طيب كمل كمل كمل. افضح
2: نسيب الشيخ دنون.
0: طيب
2: ولا واحد بيسأل،
0: ولا حدا بيسأل عنها. اس انت
2: بس انا باشي من علوت. وين المشكله؟ وين المشكله؟
0: المشكله ذهباتها لمين؟ طلع لمين بدها تعطيهم
2: ذهبات؟ لا شادي لا مرتي مصيحة يخذني معها. اللي قبل من هيك بس ايجي مرت عمي بتصير الطول اللي بتاع الفريزة الكولا المسكعة والفواكه بناتها بنجنب.

0: ابو رافض، 30 والله ابو رافض بيسال عني.
1: والله يا ابو رافض انت انت طبعا بالذهابات تعونا انا بعرف، بس مش مشكله.
0: انا والله الله
1: الله يسعد قلبك يا عم رياض، انت طيب وانا بعرفك قد ايه طيب. قل لي بدي اطلب منك طلب بعد سماحك، وانت جريء انا بعرفك. شو اخر رساله واتساب بينك وبين مرتك؟ ايش كان صراحه
0: اخر رساله امبارح؟ والله كذا
1: شو قلت لك؟
0: يلا حبيب الكلب بدنا نروح.
1: مين بعت لمين؟ انت بعت لها ولا هي بعتت لك؟
0: والله انا بعت لها.
1: شو قلت لك؟
0: كيف بدك عمري؟
1: يلا الله الله الله الله الله الله عمري وحبيبي وايش في؟ روح خي رياض الله يوفقك حبيبي، روح الله يوفقك.
0: عندي الجبر بشيع الخبر يا اخوي.
1: باي خي رياض، باي
0: باي حبيبي.
1: اوكي كل الحب للغالي المغلغل حبيبي الشعب فريد فريد فريد فريد، انت حبيبي يا فريد. سلمنا على ابو صالح وام صالح، سلمنا على كل الحبايب غاد فران في كوبري سي، انا بحبكم كتير وبدي اتمنى لكم كل الحب والسعاده وهدات البال. لما انا بقول فريد الداود اسمع يا جماعه واقطع يا مولع. حبيبي فريد سلمنا على الغالي ام صالح وابو صالح، انتوا حبايب احلى ناس واحلى معامله. مرحبا لمين؟ الو
2: الو.
1: ايوه
2: بكر ياسين معك يا اخوان.
1: مين بكر؟ بكر كيفك يا بكر، شو اخبارك؟
2: الحمد لله مبسوط اكثر منك
1: بكر. العوده الى المدارس مع كيدز اند يو؟
2: مع مين؟
1: ايه طب مع مين بقول لي؟ مع كيدز اند يو يا زلمه، هذه الرعايه تبعت البرنامج. صلي نص ساعة ونحكي عن الموضوع، وينك أنت بكر خيا؟
2: يا مرت عمي اللي ماتت واللي عايشة ما بعد شو اسمه، كنت كنتوا عمالين.
1: كنا كسا عم تسمع البرنامج؟
2: أوه أنت سمعت، أنا ما سمعت بس
1: أنا
2: صوت الراديو، كيف أسمعك يعني؟ كيف تعرف صوت البرنامج؟
1: يا عمي بتسفين حقك علينا عمي بكر، حقك علينا، غلطنا معك يا عمي سامحنا.
2: أنا ربحت قاضي قدر صلت عيني أبو مجيد شخطة و
1: شو يعني واللي ببالك بدك أجيب لك إياها على البيت يعني ولا شو؟
2: قلت لك عملها تطلة يا زلمة.
1: طيب يلا اختار رقم من 1 ل 15.
2: 12.
1: اوكي يلا حاضر.
2: حاضر
1: بدي خمس اسماء بتبدا بحرف النون، بدك تقولهن خلال 10 ثواني، خمس اسماء اشخاص. يلا
2: 10 ثواني شايفني انا محتار
1: يا زلمه بحرف النون لسه بجيب لك اياه ولو
2: طيب
1: بلش.
2: ناردين.
1: واحد
2: نيروز.
1: اثنين
2: نهلة.
1: ثلاثة
2: نهال.
1: أربعة
2: نجوى.
1: أو ماي جاد جاي تقول لي أبو الياسين أنت كبير
2: حياك
1: باي. لا تتعبوا حالكم باللف والدوران، كل اللي بتحتاجوه لأولادكم موجود بمكان واحد بالويز كيدز أند يو، زرازير في مدخل شارع الهيب عند أخوي محمد، كل الحب لمحمد. وعن جد هناك عنده طحن أسعار، اللي بيروح على كيدز أند يو إسا بجمعة الأخيرة عم بخلص وبفضي كل المخزون بالقرطاسية، روحوا لحوا حالكم. مرحبا. ألو
3: ألو.
1: أيوة مين معي؟
3: صباح الخير، بحكي معك حسن من المنقطب.
1: حسن شو أخبارك؟
3: والله الحمد لله شفت حطاك.
1: أنت شو أخبارك؟ طمنا عنك.
3: والله أنا بدي منك طلب من كل المستمعين.
1: يا ساتر.
3: رايحين عند ابن عمي أيمن رابح كذا من المنقطب، حالته حافظ شيء، بتمنى من الكل يدعي له بالشفاء
1: يا رب
3: والرحمة
1: يا رب. إحنا بندعي له بس بالشفاء يا رب، وإن شاء الله يا رب بجاه هاليوم بجاه الكلام الحلو إنه ربنا يحميه ويشفيه ويرجعه لأهله سالم غانم يا رب.
3: اللهم امين للجميع.
1: الله يخلينا اياك وشكرا يا قلبي. شكرا سلامة
3: وسلامة
1: قلبه حبيبي، ديروا بالكم على الطريق وانتبهوا يا عمي. اذا نحن معكم الان سنكون ايضا مع اغنيات هذا اللقاء، وفي اغنيه حلوه كتير كمان انا كتير حبيتها من احمد سعد وجودي اسمها كده كده.
4: جودي انت عارف رايي في الموضوع ده؟ عارفه يعني ايه تغني
1: جودي؟ بدها تغني مع احمد

0: اوكي احنا مع الاتصالات. مرحبا لمين؟ الو
1: ابو الزرقاوي
0: حبيب الشعب،
1: كيف صحه
0: حبيب قلبي؟ مين معي؟
1: بحكي معك ابو البركوشي.
0: ابو مين؟
1: ابو البركوشي.
0: اهلا ابو البركوشي، كيفك؟ شو اخبارك؟
1: يعني.
0: كيف امورك؟ طمني عنك.
1: والله الحمد لله يا داحلي، بنسمع على الراديو داحلين عن الشغل.
0: مبسوط يعني؟ الحمد لله، ولا الوضع مكرفط؟
1: والله الحمد لله مبسوطين.
0: راجعين على المدرسه مع مين؟ مسامة. راجعين على المدرسة مع كيدز اند يو. مهم جدا يعني البرنامج تحت رعاية كيدز اند يو، فمهم جدا. اوكي
1: اكيد.
0: يلا حاضر.
1: حاضر.
0: اختل لي رقم من 1 لـ20. من 1 راح الخط. ابو البركوشي ارجع لي، ارجع لي ابو البركوشي. 0-4-60-10-101. البرنامج برعاية كيدز اند يو. زرازير العودة إلى المدارس بدأت، ومعها أقوى العروض في كيدز اند يو من الحلقاب المدرسية والدفاتر والأقلام والقرطاسية وكل مستلزمات المدرسة. نعم، جودة ممتازة، تشكيلة كبيرة، وأسعار حطمنا فيها المنافسة. لوازم القرطاسية ابتداء من 50 جورة، حقيبة مدرسية ابتداء من 29 شيكل، حقيبة كالجب للصف الأول والثاني 39 شيكل، رزمة حقيبة البكر للصف الأول والثاني 89 شيكل. على كل شراء وفوق 700 شيكل تحصل على دي فخ. أو ماي جاد، أو ماي جاد.

زوجي قالت لجوزها احلف بالله انك تجاوبني بصدق. طبعا الازواج عادة بيجاوبوا صدق. قالت له يعني لو هجم ضبع علي وعلى امي بتساعد مين فينا؟ قالها بساعد الضبع. كل احترام لك صراحة. الزلمة كان صريح، الزلمة ما كذبش، هي قالت له بدك تكون صريح وهو كان صريح.

اوكي Let the voices be. كملين ايشو الاجواء الحلوه بس مع الشمس. عمرو دياب جابني اغنيه كمان كتير حلوه اسمها البنات البنات البنات.

فريد داود نبعت تحية للشياطين. يا ويلي يا ويلي يا فريد، لا الوضع الوضع كتير صعب. الله يسعدك فريدو، غالي ومغلغل فريد.

كل تحياتي القلبية لكم أينما كنتم. لا تعبوا حالكم باللف والدوران، كل اللي بتحتاجوه لأولادكم موجود بمكان واحد بالويز كيدز أند يو أزرزير مدخل شارع الهيب. ثلاث قصائم بقيمة 200 شيكل للقصيمي، العودة إلى المدارس مع كيدز.

0: عندنا سر يا جماعة، الكل بكون عارفان بالموضوع، يعني فيش حدا بكون كل السر، يعني قال بقول لك سر شو سر، كل الدنيا بتكون عارفة فيه، بس المهم انه صاحب الموضوع هو مش عارف انه الكل عارف. هاي هون الفيلم، اوعك تقول سرك لحدا. مرحبا لمين؟
1: ابو محمد.
0: ابو محمد كيف اخي، شو اخبارك
1: حبيبي؟ الله يسعدك
0: غالي ومغلغل.
1: الأخبار.
0: العودة الى المدارس ابو محمد مع كيدز
1: الزرازير.
0: كيدز الزرازير طبعا، تحيات، وبدنا لعبة التحدي. انو رقم تختار؟
1: 10.
0: اوكي، بدك تعيد وراي جملة صعبة يا ابو محمد بعينك الله.
1: ابو لا عمي، خلي طبيب ربك.
0: هويني والله، والله هويني. انت ركز ابو محمد، هي كلها من ثلاث كلمات، ثلاث كلمات يعني، مش اشي صعب. اوكي حاضر.
1: حاضر.
0: قول خديجة.
1: خديجة.
0: خديجة بيجي.
1: خديجة بيجي.
0: بربيجي.
1: بربيجي.
0: هذا هو. يلا قول خديجة بيجي.
1: خديجة بيجي بربيجي. خديجة بيجي بربيجي. خديجة بيجي بربيجي.
0: كيف أنا معك؟
1: إسا
0: كمل هذول الثلاث الوراهن.
1: أيوة.
0: كرسحتك.
1: كيف؟ خل شوي شوي شوي.
0: كرسحتك.
1: كرسحتك.
0: أيوة. بحتك. بحتك. قول بحتك.
1: بحتك.
0: آه. بربختك. يلا هويني، كرسحتك، قول وراي كرسحتك.
1: كرسحتك بربحتك كتحك.
0: ممتاز ممتاز. يلا خديجة بيجي بربيجي. كرسحتك.
1: خديجة بيجي بربيجي.
0: كرسحتك بحتك بربختك.
1: كرسحتك بحتك بحتك.
0: ممتاز كمل.
1: خلاص.
0: حبيب قلبي باي. اللي الثاني كانت حلو كتير منه.

الدنيا طايرة يا جماعة، الضلكاش معقدها والضلكاش مصعبها. يسروا ولا تعسروا، ارموا ورا ظهرك وكل ما بدك تتثاوب تتثاوب عادي. النعسان ينام، اللي نايم يفيق، اللي بيضحك لا اللي بيضحك خليه ضحك، اللي بيزعل يضحك. عيش الجو. كمان شوي رح نعلن أسماء الفائزين بثلاث أقسام من كيدز أند يو. هات نشوف الاسم الأول مين؟ بليز رجاء. كيف قالت فطوم حسبيس؟ نعم جاهز. ولاء من كفر كنا، محمود من جداد المكر، حنان يحيى من أبو سنان. كل واحد فيكم بيحصل على 200 شيكل من كيدز أند يو. حظا طبعا أوفى للي ما ربح. تامر حسني جاب لنا كمان أغنية كتير حلوة اسمها بنتي مين.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس. الشمس أحلى نغمي.
1: إذاعة الشمس بتعبر عني، إذاعة الشمس قريب مني.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: الله يحمي لك إياه، صار شاب.
4: خلي لك أولادك، طبعا صار زلمة وبرتك كان عليه.
3: فيش أحلى منا، تشوفوا أولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم.
4: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة نقدر يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا من نين الصوت جاي.
5: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت صبح ومساء أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: الأهل الأعزاء، طرق طول اليوم إلى العمل، الاهتمام بالأولاد.

0: الأعياد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل عندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
1: مصلحتك بدها بنك بيفهم بالأعمال، بنك بيعرفك، بيفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن ارتقاء شخص في غارة إسرائيلية استهدفت مواصي خان يونس لترتفع حصيلة القتلى منذ صباح اليوم إلى 2. وأكدت تقارير محلية استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار. في لبنان تتواصل الغارات منذ صباح اليوم مستهدفة بلدات عدة في جنوب لبنان. وفي السياق أصدرت قوات اليونيفيل بيانا أكدت فيه أن الوضع في جنوب لبنان لا يزال هشا رغم انخفاض مستوى العنف مقارنة بما كان عليه في وقت سابق من هذا العام. أعلنت النيابة العامة في طهران عن إصدار لائحة اتهام في قضية ارتقاء المرشد الإيراني علي خامنئي وأربعة من أفراد عائلته خلال القصف الإسرائيلي والأمريكي وفق ما نقلته النيابة. وأوضح النائب العام لطهران علي الصالحي أن الملاحقة القضائية تشمل المتسببين والمرتكبين والمخططين. في السياق تعهدت الحكومة الإيرانية بمواجهة العقوبات الأمريكية وما وصفته بالمؤامرات الأمريكية الإسرائيلية. وأكدت الحكومة الإيرانية في بيان لها اليوم أنها ستواصل الجمع بين الدبلوماسية والقدرات الدفاعية لحماية مصالح البلاد. أدانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بأشد العبارات الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مركز تدريب قلنديا في القدس الشرقية. وأكدت الأونروا أن اقتحام هذا المرفق التعليمي الذي تدره منذ أكثر من 70 عاما انتهاك للقانون الدولي. قضت قاضية اتحادية أمريكية بعدم دستورية نهج إدارة الرئيس ترامب المتمثل باستخدام قوانين الهجرة لإلغاء تأشيرات طلاب أجانب وترحيلهم بسبب تأييدهم لفلسطين وانتقادهم لإسرائيل. وقالت قاضية المحكمة نويل وايز إن وزارتي الخارجية والأمن الداخلي استخدمتا القانون لاستهداف أشخاص بسبب آرائهم السياسية، محذرة من أن ذلك يهدد حرية التعبير. قدرت السلطات في نيبال تكلفة إعادة إعمار المناطق المتضررة من الفيضانات المدمرة التي ضربت مناطقها الحدودية مع الصين الأسبوع الماضي بما يتراوح بين 4 إلى 5 مليارات دولار. وقال وزير المالية في نيبال إن التقديرات الحالية تعد أولية فيما تتواصل عملية حصر الخسائر والأضرار الناجمة عن الكارثة. أعلنت بلدية حيفا عن رفع الحظر المفروض على السباحة في شاطئ بات جليم مؤكدة أن فحوصات مياه البحر أظهرت أن المياه طبيعية وآمنة للسباحة. وجاء رفع الحظر وفقا لتوجيهات وزارة الصحة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا وتتهيأ الفرصة في ساعات ما بعد الظهر لهطول أمطار محلية في شمال البلاد لتمتد لاحقا إلى أواسطها، فيما تشتد الرياح في معظم المناطق وتسود أجواء مغبرة في الجنوب. وخلال ساعات الليل تتواصل الأمطار في الشمال البلاد وأواسطها تترافق

أحيانا مع عواصف رعدية متفرقة وسط تحذيرات من تشكل السيول والفيضانات في بعض المناطق. في القدس 32 درجة، الجليل أعلى 30، طبرية 38، الناصرة 32، حيفا والساحل 31، تل أبيب وحفا 31، النقب 36، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيت زرقاوي.

ولكم منا دائما أطيب الأمنيات. حاليا راح نكون معاكم يا جماعة في أيضا ساعة جميلة جدا، ساعة مميزة، ساعة من الآخر يا جماعة. لمين الساعة هاي؟ اسمعوا لمين.

اليوم بدنا نربحكم، احذروا كم شغلة، بدنا نربحكم 10 قصائم شراء بقيمة 200 شيكل. 10 قصائم يعني 10 جينسات. من وين هذا كله؟ من محل واحد، يافا جينس. نعم، هذا الجنس الستاتي الذي يكتسح السوق بجماله وقصاته المميزة وجودته العالية وتشكيلاته الرائعة والتي تناسب جميع الأذواق. نعم، 10 بنطلين اليوم، 10 قصائم بقيمة 200 شيكل. نعم، من وين كله هذا؟ من يافا جينز، أكثر من رائع. نعم، طلات غير شكل مع جينزات يافا، وإذا لبستي وجربتي بتدمني على هذه الماركة الفاتنة والمريحة. كل البنات بصراحة اللي بروحوا على يافا جينز بيقدروا هذا الجينز، بقولوا لك مستحيل نقدر إشي تاني. يافا جينز تجدونه حصريا في بوتيك يافا عبر اللويز ثمرة الشارع الرئيسي. كل صبية أو ست جربت هذا الجينز يا جماعة بتشهد له، إنك تروحي وتشتريه وتجربيه رح تفهمي عن أي ماركة بنحكي.

يافا جينز أجمل عليكي وأحسن لك. هذه الجملة بكتلوها يعني عمليا كل مين بيتصل رح يربح، كل صبية بتتصل رح تربح بنطلون الجينز بقيمة 200 شيكل، طبعا هي قسيمة بقيمة 200 شيكل، 10 بنطلين رح أوزع عليك اليوم. صبايا اتصلوا اتصلوا واربحوا، نعم 10 جينسات اليوم رح ربحكم. كل الحب لخالد حبيبنا في يافا جينز، وأتمنى لكل الطاقم اللي عم يسمعنا فول فوليوم.

0: يلا بلش يتصلوا الكل، الصبايا عم بتصلوا وكل واحد عم تتصل بدها تربح، بدها ربحك بنطلون الجينز من يافا جينز في طمرة. إذا جربتي هذا البنطلون مش راح تجربي بنطلون تاني على عاتي. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو صباح الخير.
0: صباح الفل، شو أخبارك؟
1: كيف حالك أستاذ دوري؟
0: كيفك يا غالي؟ كيف أمورك؟
1: الله يسعدك يا غالي.
0: الله يخلينا اياك. اهلا وينك يا غالي؟ وينك انت؟ وينك؟
1: هي انا هي انا هي انا الحمد لله.
0: شو هالغيبه هاي؟ ممنوع تغيب كثير علينا، بينفعش.
1: الله يسعد روحك، احنا اهم شيء عندنا نبحنا صوتك.
0: الله يسعد هالروح، الله يخلينا اياك. بدنا نوديكم اليوم لوين؟ على طمره. وين؟ الله يسعد قلبك، الله يخلي. بدنا نوديكم على طمره. وين بطمره؟ يافا جينز. يافا جينز، نعم، هذا بأول طمرة بالضبط، يعني بعد الدوار الأول، الدوار الثاني على اليمين بتشوفيه غاد. هناك ممكن تربح معاي اليوم بنطلون الجينز بقيمة 200 شيكل من يافا جينز، وإذا جربتيه مش راح تجربي حدا تاني. أوكي، حسجلنا اسمك. مرحبا لمين؟ ألو.
2: كيك العافية.
0: أهلا.
2: كيف صفياني من دير حنا؟
0: كنك بتغني؟
2: لا والله حلقي بجاني.
0: سلامة قلبك، سلامة قلبك.
2: سلام لي البرنامج برعاية يافا جينز.
0: جربت البنطلون ولا بعدك؟ جربت البنطلون ولا بعدك؟
2: والله عن جد ماركات
0: بتجنن. اسمعي، ماركة يعني بتاخذ العقل. انا بنصح الكل يروح على طمرة، وهناك باول طمرة بعد الدوار مش الاول، الثاني على اليمين 100 متر، هناك بتشوفي يافا جينز لائحة كبير. انا بنصحكم تروحوا هناك وتجربوا البنطلون. جربت البنطلون بطلت خلص، راح كل العمر بصير تجربي بس.
2: يلا نربح ونروح،
0: كل مين بيتصل راح يربح 10 بناطلين اليوم، 10 قصائم بقيمه 200 شيكل. اوكي،
2: يعطيك العافية.
0: مرحبا لمين؟
3: يعطيك العافية.
0: يا هلا، مين معي؟ هلا
3: ابو فادي.
0: ماهر ابو فادي، كيفك حبيبي؟ شو اخبارك؟
3: الحمد لله، كيفك انت؟
0: الله يخلينا اياك ابو فادي.
3: يافا جينز تمره.
0: الله يخلينا اياك يا غالي يا مغلغل. يافا بوتيك طبعا المحل عشان تعرفه، بس المنتج هو اسمه يافا جينز. شكرا لك.

0: بلدي حيات لكم. طبعا نار وشرار الاتصالات كله بده ياخذ من بوتيك يافا. يافا بوتيك هذا البنطلون الساحر، هو منتج خاص ومميز ليافا بوتيك. مرحبا لمين؟ الو.
1: مرحبا.
0: مرحبا، كيفك؟
1: هلا. بتحكي سميه
0: منحه. سميه، شو اخبارك يا سميه؟
1: الحمد لله. البرنامج برعايه يافا
0: بوتيك. يافا بوتيك، نعم. وهناك في عنده الجينز المشهور جدا، الماركه العالميه، طلات غير شكل من يافا جينز، بينفع ولا لا؟
1: بس على فكره انا بدي احكي شغله.
0: ايوه.
1: وهو احلى محل وارقى محل.
0: انت كنت عنده؟ كنت عندهم؟
1: احنا زباين عندنا بنشتري، مش بس الجينزات، كثير اشياء اواعي.
0: طبعا هو يافا بوتيك حلوة. عنده اواعي صبايا، اشي باخذ العائل طبعا.
1: صحيح. يعني انا لا، عندنا كثير اشياء حلوه، بنصح الكل يروحوا، اسعارهم رخيصه تقريبا.
0: اها، يعني جدا جدا غالي. نعم، وهذا الحلو انه كمان العوده الى المدارس، انت عارفه اسا كل الصبايا طبعا بدهم يروحوا ويرجعوا للمدارس وغير المدارس طبعا، كل يعني اليوم هذا المنتج ضارب بالسوق كله. الله يسعدك وشكرا لك.
1: احسن اسعار واحسن اختيار يعني عندهم، ودائما بيعملوا تنزيلات، يعني بنصح الكل يروح.
0: شكرا سمية على هذا الاطراء، وطبعا اكيد اللي راح وجرب الجينز كمان يا ريت يقولنا، لانه عن جد كثير صبايا حبوا هذا الجينز. سلام لمين؟ الو.
2: حبيبي غالي.
0: يا هلا، مين معي؟
2: اخبارك
0: حبيبي؟
2: محمد
0: الحجاجرة. معي محمد الحجاجرة، شو اخبارك؟
2: انا خلص علي منك
0: يا زلمه. وين انت؟ بالوعر؟ وين انت؟ بالطبيعه.
2: ليش تحكي بس؟
0: حبيب قلبي الله يخليك لنا اياك يا غالي. البرنامج مقدم برعايه يافا بوتيك، وطبعا هناك بنطل عليكم باجمل واحلى جينز ستاتي اسمه يافا جينز. مرحبا لمين؟ الو. يا جماعة وضحوا صواتكم، شو مالكم؟ ألو. يا السلام، يافا بوتيك بطمرة، الكل روح على يافا بوتيك هناك ويروح يجرب هذا الجينز يافا جينز، لأنه عن جد إشي بوخ

0: دي العائل كل مين جربوا يعني الصبايا بيقولوا لنا انسوا الموضوع، هذا الجينز إشي خيال. راح نروح على فاصل إعلاني اليوم. 10 قصائم، نعم 10 قصائم بقيمة 200 شيكل من يفا بوتيك.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي.
3: يافا جينز
4: الله يحميلك إياها، صارت صبية.
5: خلي لك أولادك، طبعاً صارت صبية وبرتكن عليها.
4: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
5: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
6: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
8: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت علي الباسم أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
9: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
3: يا فاجينز يا فاجينز احسن لي يا فاجينز.
10: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
11: ركز بس في أثاث المركز، طقم صالون 3+3+1 تفصيل حسب اللون والطلب بس ب4300 شيكل، غرفة نوم بس ب6900 شيكل، وطاولة سفرة مع 6 كراسي بس ب3900 شيكل. بالويس أثاث المركز طمرة.
8: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز العربي أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
12: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.
2: عدنا إليكم والعودة أحمد، وتحيات من إذاعة الشمس لكل محبينا في كل مكان. فول فوليوم فول طاقات، شمس وماء وبطيخ مع دغيت زرقاوي. آخر حلاوي. البرنامج مقدم برعاية يافا بوتيك، وفي طمرة هناك بستناكم مع أحلى وأجمل طلات الستات. ويا طبعا تنسوش يافا جينز، هذا الجينز الستاتي الذي يكتسح السوق بجماله وقصاته المميزة وجودته العالية وتشكيلاته الرائعة التي تناسب جميع الأذواق. نعم، يافا جينز أكثر من رائع، طلات غير شكل مع جينزات يافا. وإذا لبستي وجربتي بتدمني على هذه الماركة الفاتنة والمريحة. نعم نعم، إدمان. يافا جينز تجدونه حصريا في بوتيك يافا عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي. كل صبية أو ست جربت هذا الجينز تشهد له انك تروحي وتشتري وتجربي، راح تفهمي عن اي ماركه بنحكي. يافا جينز اجمل عليك واحسن لك. عيش الجو. 10 قسائم شرائيه بقيمه 200 شيكل للقصيمي. مرحبا لمين؟ الو، راجعين وراجعين. نعم نعم، تفضلي.
3: بتحكي معك شامش حادي.
2: اهلا

0: بشان، شو أخبارك؟ يعطيك العافية.
1: الحمد لله.
0: الله يسعدك.
1: البرنامج برعاية يافا جينز.
0: يا سلام عليك يافا جينز في طمرة. طبعا اليوم خالد قرر يعطي 10 قصائم بقيمة 200 شكل، يعني كل صبية بتروح تأخذ جينز يافا جينز وبتروح، ولما تأخذيه راح تقولي أو ماي جاد أو ماي جاد، على هيك جينز مريح وبيجنن. أوكي.
1: أو ماي جاد.
0: أو ماي، هي حلوة هاي أو ماي جاد. مرحبا لمين؟
2: مرحبا دورين.
0: هلا.
2: كيف الحال؟
0: يا هلا.
2: برنامج برعاية يافا جينز طمرة.
0: يا سلام عليكي.
2: رمين معك. هلا.
0: الله يسعد هالروح. الأمور ماشي؟
2: الله عكيفك.
0: الله يسعد هالروح. والله يخلينا إياك، وشكرا جزيلا أيها الغوالي. شكرا. مرحبا لمين؟
3: مرحبا برنا.
0: يا هلا.
3: أنت العافية.
0: هلا وسهلا.
3: البرنامج برعاية يافا جينز طمرة.
0: صحيح. مظبوط. الله يهدي بالك وإن شاء الله يكون حظك حلو مع أحلى جينز من يافا جينز في طمرة. مرحبا لمين؟ ألو. يا هلا.
4: ألو.
0: الصبايا كلهن بدهن يافا جينز، عشان تعرف، عشان هيك الاتصالات رهيبة جدا، وكل مين بتتصل شكلها رح تربح. مين معي؟
4: أم أمجد من الحصنية.
0: أم أمجد من الحصنية، شو أخبارك أم أمجد؟
4: الحمد لله. تمام. برنامج تحت رعاية يافا جينز.
0: نعم. ألو.
4: بقول لك البرنامج تحت رعاية يافا جينز في طمرة.
0: يا سلام عليك وإن شاء الله يكون حظك حلو، تحية لكل الحصنيين.

0: مرحبا لمين؟ الو
1: مرحبا.
0: هلا
1: معك لولو بن ناصر، البرنامج برعاية يافا بوتيك كامرا.
0: نعم يافا بوتيك، انت رحت على يافا بوتيك ولا بعدك؟
1: دائما هناك.
0: شو رايك بيافا بوتيك؟ كيف شو رايك بال بال بال بالطلات بال بالملابس؟
1: احلى محل بالمنطقه ومتابعتن على الانستغرام، اشي من الاخر
0: يعني، اشي فاخر من الاخر. واو اشي او ماي جاد. اه
1: بالضبط.
0: جربت الجينز تبعهن ولا بعدك؟
1: دائما طبعا اكيد.
0: اذا عشان هيك
1: اذا اشتري للبنات عشان المدرسه.
0: يلا روحي على يافا بوتيك غاد، لانه يعني كمان عاملين حمله للمدارس والعوده الى المدارس على الجنسات، فروحوا استغلوا الحمله هناك
1: ان شاء الله اكيد.
0: طبعا بيافا بوتيك في طمره، وبتمنى لك النجاح يا رب تربح معي اليوم كمان.
1: شكرا

0460 10101 10 قصائم. نعم اليوم بدي اوزع عليكم 10 جينزات من يافا بوتيك من يافا جينز. صبايا اتصلوا 0460 10101 تترددوش. مرحبا لمين؟ الو مين معي؟ فيش حدا هون؟

0: مرحبا لمين؟
1: ام وسام من الرامي.
0: ام وسام شو اخبارك؟
1: الحمد لله.
0: الله، رحت على يافا بوتيك ولا بعدك؟
1: طبعا طبعا.
0: شو رايك بيافا بوتيك؟
1: فيش احلى
0: يعني اجواء بتجنن، جنسات بتجنن هناك، طبعا جنسات خاصه فيهن تعرفي يعني يافا جينز.
1: طبعا يافا جينز اكيد.
0: وبتحبوا هذا النوع من الجينز؟ لانه كثير ستات بحبوه، كثير ستات صبايا جربوه وبقولوا لك انسى الموضوع، احسن جينز اليوم موجود بالسوق.
1: احسن جينز بجنن.
0: اها اوكي، يلا بلكي ربحتي معي اليوم. اوكي
1: ان شاء الله،
0: فرصه سعيده بقى. مرحبا لمين؟ الو

0: اوكي اوكي، كل الحب لكم اينما كنتم من اذاعة الشمس. مرحبا لمين؟ هلو، في حدا هون؟ يا عالم يا هو، ردوا علينا. الو
1: الو،
0: ايوه
1: فيك الف عافية، شو اخبارك؟
0: حبيب الشعب، مين معي؟
1: ممدوح من قرية لبعين الجداد.
0: هاي هم ممدوح.
1: كيف صحتك؟
0: كيفك؟ طمني عنا.
1: سلامي، مشتاقين لك دائما.
0: انت غالي ومغلغل.
1: حبيبي حبيبي، البرنامج برعاية بوتيك يافا طمرة.
0: ايوه هذا الحكي الصح.

0: يافا جينز. اوكي
1: يافا جينز
0: ان شاء الله حظك يكون حلو وتربح بنطلون مرتب وتعطيه للمرأة او للبنت ان شاء الله.
1: تعيش يا اصيل
0: غالي ومغلغل
1: حبيبي.
0: باي. كاملين معاكم كل الحب لكم أينما كنتم. طبعا أغنيات هذا اللقاء مهداة أيضا لكل الطاقم في يافا جينز هناك في يافا بوتيك.

0: اوكي اوكي اوكي بصم بالعشرة كمان. اه مش غلط يعني اه يبصم بالعشرة لازم اصلا يبصم بالعشرة لازم. كل التحيات لكم. هذا البرنامج مقدم برعاية يافا جينس، هذا الجينس الستات الذي يكتسح السوق بجماله وقصاته المميزة وجودته العالية وتشكيلاته الرائعة التي تناسب جميع الأذواق. يافا جينس أكثر من رائع، طلات غير شكل مع جينسات يافا، وإذا لبستيه وجربتيه بتدمني على هذه الماركة الفاتنة والمريحة. يافا جينس تجدونه حصريا في بوتيك يافا عبر لويس طمرة الشارع الرئيسي. كل صبية أو ست جربت هذا الجينس بتشهد له إنك تروحي تشتريه وتجربيه راح تفهمي إنه أي ماركة. يافا جينز أجمل عليك وأحلالك. 10 قصائم شرائية بقيمة 200 شكل، يعني 10 جينزات راح أوزع اليوم. مرحبا لمين؟
1: بيك العافية أخ دوريل.
0: غالي
1: معك موفق أوكل، كيف حالك؟
0: موفق
1: كيف مرتي
0: يا هلا يا هلا، شو أخبار؟ اشتنالك
1: والله مستهين. امبارح حكينا وكنت مشغول أنت.
0: أيوة صحيح
1: مزبوط. فبدنا نقول برعاية البرنامج يافا جينز إن شاء الله بنأخذ بنطلون للمدام.
0: آه مش غلط مش غلط،
1: لكن بدي أسألك أنا قصة القهوة اللي سلي.
0: أيوة
1: هون أنا عامل عملية عينين بالعينتين كتراكت وزرع عدسي بشوفش من هون لشهر.
0: سلامة قلبك يا وفا، سلامة عمرك
1: الله يسلمك. كيف بدنا نوقف
0: هاي؟ خليك مع ليليان، وليليان تشرح لك كل التفاصيل. القهوة موجودة بالراديو بس منشوف كيف ممكن تحصل عليها. خليك مع ليليان. الوجي وجي وردي والحظ حظ إردي، الحمد لله. كل التحيات لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع. ما حداش شافني وأنا مكتئب، وما حداش شافني وأنا تعبان، بس الكل شافني لما حطيت لايك لرقاصة. أنا عارف أنتم متابعين وراي.

0: كل تحيات لكم أينما كنتم إذاعة الشمس. مرحبا لمين؟ ألو.
1: أها تلفون.
0: يلا لحظة. كل تحيات لكم دائما. 0460-101. الاتصالات كثيرة جدا هنا في ذات الشمس، والكل بدهن البنطلين لأنه البنطلون عليه طلب مش طبيعي. الصبايا كلهم عم بتصلوا، لأنه كل صبية عم تتصل بدها تربح معنا. أبو فارس إذا وقف بوليس إحنا منتدخل. شرطة السير إذا سمحتوا، أستاذ نبيل سلامي عم بوكل مخالف، ديروا بالكم عليه. الله يسامحك يا

أداءه وقصاته المميزة وجودته العالية وتشكيلاته الرائعة التي تناسب جميع الأذواق. يافا جينز أكتر من رائع. طلعت غير شكل مع جينزات يافا وإذا لبستيه وجربتيه بتزمني على هذه الماركة الفاتنة والمريحة. أوكي.

أنا مقتنع قناعة تامة إنه الصباح اللي فيهش دوام هو فعلا صباح بجنن. صباح الخير. وقلتوا لي آه والله أنا وياك بزهوة سوا. بس الصباح اللي عنده ريت زرقاوي بذات الشمس أحلى صباح، لأنه بلت فيه بأحلى مستمعين.

0: كل الحب لكل محبينا في كل مكان. صفر 4 60 10 101. مرحبا لمين؟ الو الو اهلا يا هلا، كيفك؟ انا تمام يا هلا.
1: انت ممكن تريح اعصاب المستمعين لإذاعك، ضحك
0: الكل. واو واو.
1: انا ساي حبيت اني بس هيك اوصل لك هاي الشغله، بس عندك طاقات انك تخفف عن الناس وتعطيهم هذول هاي الحلوه. ان شاء الله يا رب تعطي.
0: تسلمي لي قبل كل إشي على كلماتك الحلوة، هاي كمان كلماتك بتعطيني أنا طاقة حلوة كمذيع لا أقدر أكمل الطريق، فانتبهي على الطريق، انبسطي كتير.
1: شكرا، الله يقويك، الله يقويك ويعطيك يا رب.
0: تسلمي لي يا غالي، الله يخلينا ياكي.
1: شكرا
0: كثير، وانبسطي كتير بحياتك، أنت إنسان بتجنني. إلى اللقاء، هاي الغناية هاي لإلك خاص نص.
1: شكرا.
0: باي باي. معقولة أنت مش معقولة، إيش هالكلام الحلو؟

0: اوكي فاصل ونواصل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
3: المدارس راجعين مع حملات الكينغستور. كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام، 1 ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام، 1 ب 24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبن بيريوس 750 جرام، 1 ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 مل، 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9. خاضع لشروط الحملة والانضمام.
4: مجموعة المشهداوي.
5: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز السنابل قفر قرائع. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.

0: الأكل.
1: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
2: أديداس بفروعها باكا الغربي، سخنين، دير الأسد وشفا عامر تعلن تخفيض 30% على الحقيبة المدرسية عند شراء حذاء.
3: فجرها علماء كل نوع نحف، أكبر وأفضل حملة للعرسان، 10 قطع كهربائية فاخرة وعليهن ماكينة إسبريسو هدية بس ب 14,990 شيكل. عبر الويز علماء كل نوع نحف بتشرفونا.
4: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
5: الشمس دائما.
6: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل عودة للروتين، للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا، كيف نحضر حالنا لسنة دراسية جديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.
7: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

0: عدنا والعودة أحمد، بنقول مرحبا لمين؟
1: ألو مرحبا.
0: يا هلا
1: يوسف رمان من يرتا.
0: يوسف كيفك حبيبي، شو أخبارك؟
1: الحمد لله. البرنامج رعاية يافا جينز.
0: يا سلام عليك يافا جينز سمرة، وطبعا روحوا على بوتيك يافا غاد، أجواء بتجنن. وشكرا لك على اتصالك. كل مين بيتصل ربحان، لأن اليوم في عنا 10 قصائم بقيمة 200 شيكل راح نربحها لكل مستمعينا، يعني 10 جينزات ممكن. هذا البرنامج مقدم برعاية يافا جينز، هذا الجينز الستاتي الذي يكتسح السوق بجماله وقصاته المميزة وجودته العالية وتشكيلاته الرائعة التي تناسب جميع الأذواق. يافا جينز أكثر من رائع، طلات غير شكل مع جينزات يافا، وإذا لبستيه وجربتيه بتدمني على هذه الماركة الفاتنة والمميزة. يافا جينز تجدونه حصريا في بوتيك يافا عبر الويز سمراء الشارع الرئيسي. كل صبية أو ست جربت هذا الجينز تشهد له، وإنك تروحي وتشتريه وتجربيه راح تفهمي عن أي ماركة.

0: يافا جينز أجمل عليكي وأحسن لك. 10 قصائم شرائية بقيمة 200 شيكل لكم منا دائما. أطيب الأمنيات وأحلاها. منعيش الأجواء الحلوة. النجم الصاقع. وطبعا تنسوش الساحر مع حبيب قلبي مين؟ يا نانو. حبيب قلبي يا نانو. ألو.
1: مرحبا.
0: يا هلا. مين معاي؟
1: دانا. دانا من فصوطة.
0: يا أهلا، شو أخبارك؟
1: نيحة.
0: الله يسعدك. راحة على بوتيك يا يافا؟ يافا بوتيك في طمرة؟ إن شاء الله يا رب. تحياتك لمين؟
1: إيه. لمين؟ أمي وأبوه.
0: يا عيني عليك.

0: الله يسامحه اللي اخترع الايلاينر. الله يساعده ويسامحه اللي اخترع الايلاينر. لا البنات بيعرفوا يحطوه ولا الشباب بيعرفوا ينطقوه. مره مرتي قالت لي روح جيب الايلاينر. رحت هناك عند الصبايا قلت لهم بدي ايلاينر ايلاينر على هذا بالبرايزر. الله يسامحكم. بس مرحبا لمين؟ الو يا هلا، مين كيفك؟ الو
1: يا مغلغل.
0: يا مغلغل شو اخبارك؟
1: حبك بتعلمونا كم
0: يا ويلي ولعت. مين معاي؟
1: بسام سليمان.
0: بسام كيفك يا غالي؟ شو اخبارك؟ طمني عنك
1: قلبي حبيب قلبي.
0: انت غالي ومغلغل خي بسام.
1: رجعين عم مدرسه بمعايته
0: مع بوتيك يافا بوتيك. يافا جينز. اوكي
1: ربحنا ولا لا؟
0: ان شاء الله. من قال كل يعني تقريبا كل اللي اتصلوا راح يربحوا ان شاء الله، لانه اليوم عندنا 10 قصايم. اوكي
1: تحيه لك.

0: مين هذا اللي بحكي؟
1: ولا سارة، اياها سارة صغيرة.
0: سارة كيفك؟ سارة بطلت تحكي. سارة، سارة مرحبا، بحبك يا سارة. بتحبي إذاعة الشمس؟ أيلاينر، أيلاينر. يعطيك بس أقول أيلاينر، خيا أقول أيلاينر.
1: أيلاينر.
0: إياك يا بتجيب كنك أيلاينر أنت كمان.
1: هذا جيب الزفير من وراء.
0: باي. مرحبا لمين؟
2: مرحبا زرز.
0: يا هلا.
2: بنعود بخير
0: من نسبة ترجع للمدارس. يا سلام، مين معي؟
2: ليان أبو دهود من كفر كامل.
0: ليان، كيفك ليان؟
2: الحمد لله.
0: الله يسعد قلبك يا ليان. ون من نين بدنا نجيب الجنسات تعونا؟
2: يا فات جينز.
0: جربت البنطلون يا فات جينز ولا بعدك؟
2: جربته.
0: بجنن. يلا ان شاء الله كل لك حظ، تربحي كمان بنطلون وتروح تجيبيه من طمره غاد في يافا بوتيك، وان شاء الله حظك يكون حلو معنا. اوكي.

كل التحيات لكم أينما كنتم. هذا البرنامج مقدم برعاية يافا جينز، هذا الجينز الستاتي الذي يكتسح السوق بجماله وقصاته المميزة وجودته العالية وتشكيلاته الرائعة التي تناسب جميع الأذواق. نعم الكل يروح على طمرة على يافا بوتيكاد، أجواء بتجنن وبنصحكم.

اليوم أغنية حلوة كتير أهداها وائل كفوري للنشامة، واسم الأغنية محبوبي. لابس فيها الحطة الحمراء طبعا، حطة النشامة. ارفع فول فوليوم.

رجعتي وقعتي بغيبوبة، إن شاء الله سلامتك من الغيبوبة أبو الكفوري، وإن شاء الله أيامك كلها سعادة وهدات بال، أغنية وراء أغنية بتجيب لنا دائما أغنيات حلوة زيك.

كل التحيات لكم أينما كنتم إذاعة الشمس. أتمنى لكم قضاء أحلى الأوقات برفقتنا. عيشوا الأجواء. هذا البرنامج مقدم برعاية يافا جينز، هذا الجينز الستات الذي يكتسح السوق بجماله وقصاته المميزة وجوداته العالية وتشكيلاته الرائعة والتي تناسب جميع الأذواق. يافا جينز أكثر من رائع، طلعت غير شكل مع جينزات يافا، وإذا لبستي وجربتي بتدمني على هذه الماركة الفاتنة والمريحة. يافا جينز تجدونه حصريا في بوتيك يافا عبر لويس طمر الشارع الرئيسي. كل صبية أو ست جربت هذا الجينز تشهد له إنك تروحي وتشتري وتجربيه، رح تفهمي عن أي ماركة منك. يافا جينز أجمل عليك وأحسن لك. 10 قصائم بقيمة 200 شيكل لكل قص

0: تعريف البنت القصيري، حدا سمع عن التعريف؟ هذا البنت هي كائن صغير الحجم، طويل اللسان، كثير الكلام، ومهم جدا تعرف انه بيساوي مصائب لكنه يبقى زي القمر. حبيت. عزيز الشاب لما بدك تروح تخطب بنت، ركز منيح عزيز الشاب، لما بدك تروح تخطب بنت او تحكي ببنات الناس مهم جدا تمشي حسب وصايا دوريت زرقاوي. ليش؟ لما تروح تخطبها امشي باناقه وثقه، لانه هناك خلف شبابيك الغرف المظلمه، هاي لجنه التحكيم والتنمر طبعا، مهم جدا. يعني بتمر عن ثلاث شبابيك بيكون قاعد فيها تقريبا 12 بنت، الام والخاله والعمه والخوات، طويل شعره قصير، عينه اليمين زايغة، يعني دير بالك انت بيه. اوكي خد مني انت بس. مرحبا لمين؟
1: الو مرحبا.
0: يا هلا،
1: تحكي ماريا من الناصر.
0: ماريا شو اخبارك ماريا؟
1: الحمد لله تمام.
0: ماريا جربتي الجنس هذا المشهور لكل البنات اسا؟
1: دايما احنا زباين يعني.
0: يعني بتروح على بوتيك يافا كمان انت؟ يافا بوتيك
1: اختيارنا الاول.
0: الاختيار كل اول ليش؟
1: طاعتها بتجنن، الإخوة بتجنن كمان، والعنوان الصح دائما.
0: كل احترام، إذن يعني كل الصبايا عم تشهد لهذا الجينز وكتير مبسوطات، ويلا إن شاء الله بتربح معي اليوم كمان، يعني جينز هيك حلو يكون مرتب عليك. يعطيك ألف عافية غالي. سلامات. مرحبا لمين؟
2: سلام.
0: هلا،
2: كيف الحال؟
0: كيفك؟
2: تحكي معك نورمان من مجد الكروم.
0: نورمان شو أخبارك؟
2: طبعا أنا من عشاق جنسات يافا.
0: ليه؟
2: محل راقي، معاملة بتجنن ولا أروع عن هيك، كل أوعي. أنا من يافا بوتيك، عن جد واو، بنصح كل الصبايا تروح وتجرب.
0: واو، يعني إذا يعني كل الصبايا تجمع أو تجمع على هذا القول إنه فعلا يافا بوتيك إشي واو.
2: طبعا طبعا،
0: وشكرا نورمان على هذه الكلمات، بلكي ربحت معنا كمان أنت بنطلون حلو مرتب زيك. أوكي
2: إن شاء الله. أهلا، صلى الله
0: يخلينا إياكي نورمان، كل الحب لك ويعطيك ألف عافية.
2: معك.

احنا مكملين مع اغنيات اليوم انت الحظ، لانه انت الحظ وان شاء الله الحظ بيجي عن طريقك، بس حظكوا عن طريق الشمس، بس عيشوا الشمس وبس. طبعا يعني كمان شوي رح نعلن اسماء اللي فازوا، الصبايا اللي فازوا بيافا جينز، طبعا يافا بوتيك، هذا الجنس الستاتي الذي يكتسح السوق بجماله وقصاته المميزه وجوداته العاليه وتشكيلاته الرائعه والتي تناسب جميع الاذواق. يافا جينز اكثر من رائع، طلعت غير شكل مع جنسات يافا، واذا لبستيه وجربتيه بتدمني على هذه الماركه الفاتنه والمريحه. نعم يافا جينز تجدونه حصريا في بوتيك يافا عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي. كل صبي او ست جربت هذا الجنس تشهد له انك تروحي وتشتريه وتجربيه راح تفهمي عن اي ماركه بنحكي. يافا جينز اجمل عليك واسلك، 10 قصائم شرائيه بقيمه 200 شيكل. كتير حلو جن. انت الحظ او انت الحظ يا حظ يا حظ. اوكي كمان شوي رح نبلش بقراءة الاسماء. يلا 10، كل واحد بتربح بنطلون جينز احلى من الثاني. صفية علي من دير حنة، سمية من نحف، لبنى من الناصري، حسن من بير مكسور، رنين من الناصرة، شام من مجد كروم، ام امجد من الحصنيه، لولو من الناصري، فدوى من الرامي، لورين من الناصري. نعم نعم 10 اسماء اليوم. يعطيك العافيه خالد حجازي اللي طبعا يعني اعطانا 10 قصائم، كل قصيمه 200 شيكل، يعني يطلع 2000 شيكل اليوم من الشغله. كل احترام لك يعني، هذا الكرم وهي هي هذا هو يافا بوتيك في طمرة. الكل يروح على يافا بوتيك بأول طمرة، مش الدور الأول، الدور الثاني بعد 100 متر على اليمين، بيستناكوا أحلى بوتيك في طمرة، يافا بوتيك. شكرا لليان حاج رفقتني في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، وشكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء. أيضا لكم منا أطيب الأمنيات، وما بدنا نحكي غير إن شاء الله الأيام دائما حلوة. راح نترككم مع أغنيات خاصة ومميزة لهذا اليوم. أيضا لكم منا أطيب الأمنيات، أحبكم دائما، مني أنا دوري الزرقاوي. اللقاء سيكون يوم الاثنين في تمام 8 مساء. بذكركم أنه يوم الثلاثة أنا راجع المدرسة، أنا كمان معلم مدرسة يا جماعة، فيوم الخميس عذرا بطلت أقدر أقدم برنامج يوم الخميس، فرح أترجع برامجي كالمعتاد يوم الاثنين من 8 إلى 10 المساء، يوم الثلاثة من 2 إلى 4، سوري يوم الأربعة من 2 إلى 4، يوم الثلاثة فش يوم الجمعة عادي من 9 إلى 1، ويوم السبت من 11 إلى 1. أحبكم دائما دوري الزرقاوي، إلى اللقاء.

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام 1 ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام 1 ب 24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبنة بريوس 750 جرام 1 ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9. خاضع لشروط الحملة والانضمام. مجموعة المشهداوي.
2: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
3: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخراً؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
4: الشمس دائما.
5: هذا الموجود برنامج سياسي.
6: لا وين اجتماعي؟
5: لا لا ممكن ترفيهي
6: فني.
5: لا لا لا لا
6: اوكي. فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة.
5: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
6: ما مهم.

0: نحكي انه احنا مختلفين بس مش على خلاف
1: ولا مره.
0: هذا الموجود كل تنين الساعه 2 مع هذول التنين
1: عليه كرام وتامر نفار.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن ارتقاء شخص في غارة إسرائيلية استهدفت مواصي خان يونس لترتفع حصيلة القتلى منذ صباح اليوم إلى 2، وأشارت وزارة الصحة إلى ارتقاء 9 فلسطينيين وانتشال جثمان 10 خلال اليومين الماضيين لترتفع حصيلة ضحايا الحرب إلى 73,449 ضحية. في الضفة الغربية أصيبت فلسطينيتان جراء هجوم شنه مستوطنون على بلدة سلواد شمال شرق رام الله حسب ما أكدت مصادر محلية. وبحسب المصادر هاجم مستوطنون الشقيقتين منى وعالية حامد أثناء قطفهما ثمار التين من أرضهما واعتدوا عليهما بالضرب المبرح ما أدى إلى إصابتهما بردود وجروح، كما سرقوا هاتفيهما ومفتاح مركبتهما الخاصة. في لبنان تتواصل الغارات منذ صباح اليوم مستهدفة بلدة عدة في جنوب لبنان. وفي السياق أصدرت قوات اليونيفيل بيانا أكدت فيه أن الوضع في جنوب لبنان لا يزال هشا رغم انخفاض مستوى العنف مقارنة بما كان عليه في وقت سابق من هذا العام. أعلنت النيابة العامة في طهران عن إصدار لائحة اتهام في قضية ارتقاء المرشد الإيراني علي خامنئي وأربعة من أفراد عائلته خلال القصف الإسرائيلي والأمريكي وفق ما نقلته النيابة. وأوضح النائب العام لطهران علي الصالحي أن الملاحقة القضائية تشمل المتسببين والمرتكبين والمخططين. قضت قاضية اتحادية أمريكية بعدم دستورية نهج إدارة الرئيس ترامب المتمثل باستخدام قوانين الهجرة لإلغاء تأشيرات طلاب أجانب وترحيلهم بسبب تأييدهم لفلسطين وانتقادهم لإسرائيل. وقالت قضية المحكمة الجزئية نويل وايز إن وزارتي الخارجية والأمن الداخلي استخدمتا القانون لاستهداف أشخاص بسبب آرائهم السياسية محاذرة من أن ذلك يهدد حرية التعبير. قدرت السلطات في نيبال تكلفة إعادة إعمار المناطق المتضررة من الفيضانات المدمرة التي ضربت مناطقها الحدودية مع الصين الأسبوع الماضي بما يتراوح بين 4 إلى 5 مليارات دولار. وقال وزير المالية في نيبال إن التقديرات الحالية تعد أولية فيما تتواصل عملية حصر الخسائر والأضرار الناجمة عن الكارثة. قال حاكم منطقة كييف إن 27 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في هجوم جوي شنته روسيا خلال الليل على منطقة كييف. وأضاف في منشور على التليجرام أن 42 شخصا أصيبوا جراء الهجوم. من جانبها أعلنت السلطات الروسية عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على منطقة بلغرود. وأضافت السلطات أن 3 من المصابين توصف إصابتهم بالخطيرة. في البلاد حذرت الشرطة من أمطار غزيرة وفيضانات محتملة اعتبارا من ليلة السبت وحتى صباح الأحد داعية إلى القيادة بحذر شديد والابتعاد عن المناطق المعرضة للفيضانات. بدورها دعت سلطة الإطفاء والإنقاذ إلى توخي الحذر وتجنب الاقتراب من مجاري المياه أو محاولة عبور الطرق التي غامرتها المياه. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا وتتهيأ الفرصة في ساعات ما بعد الظهر لهطول أمطار محلية في شمال البلاد تمتد لاحقا إلى أواسطها وتترافق أحيانا مع عواصف رعدية وسط تحذيرات من تشكل السيول والفيضانات في بعض المناطق، كما تشتد الرياح في معظم المناطق وتسود أجواء مغبرة في جنوب البلاد. في القدس 32 درجة، الجليل الأعلى

30 طبرية 38 الناصرة 32 حيفا والساحل 31 تل أبيب وافا 31 النقب 36 وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى عيادة الشمس مع مارينا صفوري عواد.

0: تحيات لجميع مستمعاتنا ومستمعينا، سوا بنلتقي من جديد مع برنامج عيادة الشمس، البرنامج الطبي الأسبوعي اللي بيطل عليكم كل سبت مثل هالوقت، ومن خلاله بنستعرض ملفات بتخص صحتكم وصحة جميع أفراد أسرتكم. كلنا منكبر بالعمر ولكننا لا نتقدم في السن بالطريقة نفسها. هناك من يصل إلى 80 وهو ما زال مستقلا نشيطا حاضر الذهن، يتعلم ويخطط ويشارك الحياة بكل تفاصيلها، وهناك من تبدأ ذاكرته أو قدرته على الحركة والاستقلال بالتراجع في سن أبكر بكثير. فما الذي يحدد شكل شيخوختنا؟ هل هي الجينات، نمط الحياة، البيئة التي نعيش فيها، أم أن العلاقات الاجتماعية والشعور بأننا ما زلنا مهمين ومفيدين، أم أن لمستوى التعليم والنشاط الذهني دورا أكبر مما نتوقع؟ وماذا يحدث عندما لا يعود الأمر مجرد نسيان طبيعي مرتبط بالعمر، بل تبدأ علامات الخرف بالظهور؟ ما الفرق أصلا بين الخرف والزهامير والخرف المصحوب بأجسام لوي؟ وكيف يرتبط كل ذلك بقصة نجم كرة السلة الإسرائيلي ميكي بيركوفيتش الذي كشف عنه مؤخرا وعن إصابته بالخرف المصحوب بأجسام لوي؟ هذه القصة أعادت هذه الأسئلة مجددا إلى الواجهة، وفتحت بابا واسعا للحديث عن أمراض وحالات مرتبطة بالتقدم في السن ما زالت تحيط بها الكثير من المفاهيم الخاطئة، وبالذات مجتمعنا العربي الذي يتميز بخصوصة ثقافية اجتماعية وحتى اقتصادية. في حلقتنا اليوم سنتحدث عن الشيخوخة في مجتمعنا العربي كما لم نعتد أن نتحدث عنها، ليس فقط عن عدد سنوات التي نعيشها، بل عن جودة حياتنا في هذه السنوات، عن استقلاليتنا، صحة الدماغ، الذاكرة، ودور العائلة التي ترافقنا. كل هذه المواضيع رح نطرحها على ضيفنا في الأستوديو، البروفيسور ربيع خلايلي، باحث وخبير في علوم الشيخوخة وصحة الدماغ، نائب رئيس كلية الأكاديمية في صفد. تحياتنا لإلك بروفيسور ربيع، وأهلا وسهلا فيك.
1: شكرا وشكرا لمستمعينا.
0: نعم، أكيد بدنا نبلش بتعريف، يعني إذا بدنا نرجع 20-30 سنة لورا كنا نقول عن ابن 40 و50 من فئة الأشخاص كبار السن، ولكن اليوم المفاهيم والمضامين تغيرت بروفيسور ربيع.
1: أكيد اليوم تعريف المسن في عدة تعريفات. تعريف واحد أنه حسب جيل الجيل البيولوجي تبعه، جيل اللي وين تخلق وشو الجيل اليوم. في الجيل البيولوجي اللي هو بتعلق أكثر بصحة الخلايا وسعة أعضاء الجسم داخل الجسم، هناك طبعا في الجيل الذي يعرف عن طريق الشخص نفسه أو عن طريق أشخاص آخرين. هل هناك الجيل البيولوجي إذا كان أصغر من الجيل السنوي تاعه، فهذا بقول إنه عنده إنه هو بعده شاب صغير بالرغم إنه سنه أكبر. مرات إحنا نحكي عن تصارع الجيل اللي هو بسبب الأمراض طبعا وسبب أوضاع البيولوجية، اللي بنقول إنه في عنده شيخوخة مبكرة وببين عليه عوارض السن والشيخوخة مثل التجاعيد والشعر الأبيض وكل هاي الأمور.
0: يعني عمليا هي أيضا بالشكل الخارجي الأمراض المزمنة اللي ممكن ترافق الشخص في هذا الجيل، ولكن أيضا بقدرته على الاستقلالية والأداء. عمليا هنالك معايير مختلفة اللي بتحدد هذا الموضوع.
1: أكيد كل ما الشخص كان فعال أكثر بعد بجيل الشيخوخة، وإحنا بنحكي عن جيل اللي هو معرف من ناحية الإحصاء داخل دولة إسرائيل جيل 65 وفوق، فهناك للشخص حسب معدل متوسط الحياة هناك تقريبا في أخرى 20 سنة بدو يعيشها. سؤال، هل هو بظله فعال كيف كان؟ هل هو بقعد بس بالبيت وما بيشتغل؟ كل ما كان فعال فهو بزيد من حيويته، بزيد من صحة أعضاء الجسم وصحة الدماغ تبعه.
0: نعم، إذا بدنا نصب بموضوعنا المهم مجتمعنا العربي، هنالك العديد من المميزات إن كان الاجتماعية، الثقافية، حتى الاقتصادية اللي بتميزنا كمان كمجتمع وكمان كأفراد. هل هذه القضايا أيضا تأثير على تطور الشيخوخة بين أسن السليمة أو الشيخوخة اللي أكثر صعبة عمليا على الفرد وعلى محيطه؟
1: طبعا إحنا بنحكي عن مجتمع كثير محافظ، مجتمع اللي هو ما تلقى خدمات صحية ولا اجتماعية بشكل كثير لحد قبل 20-30 سنة من أسباب سياسية كثيرة. فاليوم احنا بنعرف انه الخدمات الصحية متوفرة عند المجتمع العربي، طبعا في فروقات وفجوات كبيرة بين المجتمع العربي واليهودي، وهذا الاشي بنشوفه طبعا في معدل متوسط الحياة وخدمات اخرى اللي غير متوفرة بشكل كبير داخل المجتمع العربي. كل هذا بالاخر بيأثر على المسن، لانه اذا المسن ما اخذ العلاج المضبوط، ما صار تشخيص بالوقت اللازم لمرضه، فكل تعويق من هذا النوع بيؤدي الى تدهور من ناحية صحية جسمانية وذهنية.
0: نعم، ذكرت بروفيسور ربيع مصطلح متوسط الحياة. احنا بنعرف اليوم احنا كمجتمع عربي منعيش اقل بثلاث سنوات،
1: ثلاث لاربع سنوات
0: مقارنة بالمجتمع اليهودي. طبعا هدول سنوات كتير برأيي، يعني اكيد برأيي الكثيرين، ولكن السؤال هل هو فقط العدد أم جودة الحياة والمعطيات اللي هي محيطة أكثر بجيل كبار السن؟
1: طبعا إحنا منعيش أقل لأنه جودة الحياة أقل. فإذا إحنا بنفحص اليوم شو قديش نسبة الأمراض المزمنة زي أمراض السكري وضغط الدم، نلاقي إنه أكثر مرتين أو ثلاث مرات من المجتمع اليهودي. إحنا مندخن أكثر، بناكل أكثر أكل اللي فيه سكر أكثر، أملاح أكثر، كل هاي الأمور بتأدي إنه ظهور أمراض اللي هي مزمنة وأمراض اللي هي بتقصر من معدل متوسط الحياة. فعوامل كثيرة مؤثرة على هاي الشغلات، منها الوراثية، بس الوراثية عمليا اليوم معروفة 40% ممكن تأثر، بس 60% ممكن تغييرها
0: سلوكية،
1: سلوكية أكثر، بيئية أكثر، تصرفات البني آدم، الشخص نفسه هل بيعمل رياضة بيعملش رياضة، هل بيحافظ على نمط حياة صحي ولا لا، كل هاي الأمور. طبعا الخدمات اليوم الموجودة، خدمات الصحية وخدمات الترفيهية الغير متوفرة أيضا داخل المجتمع العربي.
0: وأكيد رح نتعمق في هذا الموضوع أكثر بكل واحد من المعايير اللي ذكرتها. بروفيسور ربيع، إحنا مقارنة بالمجتمع اليهودي شاب أكثر، متوسط العمر عندنا أقل من المجتمع اليهودي؟
1: طبعا لما احنا بنحكي عن متوسط حياة اللي هو اقل، اليوم احنا بنعرف انه نسبة المسنين فوق الجيل 65 و5% مقارنة ب 12% بالمجتمع اليهودي. فهذا يقول من ناحية انه احنا مجتمع شاب، هل هذا بالضرورة هذا اشي ايجابي؟ لا، لانه احنا عمالين بنموت ابكر. لو انه احنا بنعيش فوق الجيل 65 احنا بنصل ل 12%، واليوم الاحصائيات بتحكي اذا في اليوم 100 ألف 100 ألف

0: سن عربي خلال 20 سنة راح نصير 3 أضعاف 300,000. هذا بقول إنه إحنا راح نزيد من معدل متوسط الحياة داخل المجتمع العربي. السؤال بيظل بأي جودة، وراح تكون الجودة بتعلق بكثير بنمط حياة الإنسان والشخص المتقاعد، هل هو بمارس حياة نشطة فعالة رياضية أكل صحي، ولا بقعد بالبيت وبس قاعد بدخن وقاعد عبال التلفزيون وما بيعمل أي شغل آخر.
1: نعم، يعني يمكن اللي بيونسنا هيك بين قوسين إنه في إيش نعمل على صعيد الأفراد أو على صعيد العائلات الصغيرة والكبيرة من ناحية جودة، من ناحية جودة حياة ومن ناحية نمط ونهج حياة. ولكن إذا بدنا نقول، عم بتقول أنت أنه كمان 20-30 سنة ممكن نضاعف عدد المسنين، هل من ناحية موارد في المجتمع العربي، من ناحية موارد طبية اجتماعية حتى أطر مختلفة، هل إحنا جاهزين لهاي الشغلات في مجتمعنا العربي أم أنه العدد عم بيزيد ولكن الموارد هي نفسها ورح تبقى نفسها كمان 20 سنة؟
0: بشكل عام ممكن نحكي نقول أنه دولة إسرائيل اليوم مؤسساتها ووزاراتها غير جاهزة للعدد الكبير من المسنين اللي بده يكون خلال 20-30 سنة، مش بس بالمجتمع العربي، كمان المجتمع اليهودي راح يتضاعف العدد وراح يصل 15%. فبالمجتمع العربي الفجوات كبيرة، يعني إذا أنا بطلع اليوم على كم مؤسسة زي مراكز نهارية للمسنين كبار السن، من أصل 90 مركز اليوم 180 مركز اليوم موجودين داخل المجتمع داخل إسرائيل، فقط 14 مركز موجود داخل المجتمع العربي. هاي ناحية واحدة. من ناحية تانية إنه إحنا ما نشوف إنه المجتمع العربي بعده ما بتقبل هاي الخدمات بشكل كبير وما بروا عليها، مع أنه الاستفادة منها هو أكبر بكثير.
1: يعني ممكن يكون مركز تحت البيت بس أنا مش شايفة أهمية لأني أنا أروح بالزبط. وأشارك وألتقي بأشخاص آخرين وكل هاي الأمور.
0: يعني أنا بعطيك مثلا، توجهت لوالدتي اللي عمرها اليوم 71 سنة 72 سنة، فقلت لها شو رأيك تروح على المركز النهاري، فكان جوابها بس هناك بيروح الختيارية.
1: فنظرة
0: هاي انه كيف هي بتعرف حالها انه هي بعدها مش مسنة. هذا اليوم احنا بصدد بحث كبير بهاي الامور، انه تعريف الشخص لنفسه من ناحية جيل بأثر على صحته وعلى كيف هو يكون فعال ولا غير فعال.
1: شو أفضل نعرف حالنا؟ نشوف حالنا صحيين ومالناش إشي وتمام وما تذكر ليش قضية المركز، أم إنه أغفل عناي وأشوف الشغلات شوي بشكل خاطئ؟
0: إحنا اليوم نحكي مثلا واحدة من الأبحاث راح أعرضها في المؤتمر الجمعة الجاي، مؤتمر الشيخوخة داخل إسرائيل، إنه كيف تأثير تعريف شخص للجيل من ناحية تشخيص نفسه. رأيت إنه من الأشخاص المسنين بيعرفوا جيل تقريبا بين 11 ل 15 سنة أقل من جيل الحقيقي.
1: مش فاهمة منيح ولا مش منيح؟
0: هذا منيح.
1: أوكي.
0: منيح.
1: على
0: منيح. ليه؟ لأنه هن عمليا شايفين حالين بعدين شباب. لما الشخص بيعرف حاله كشاب فهو بقول أنا بقدر أروح، بقدر أساوي، بقدر أشتغل، بطلع، بقدر أطلع رحل، بقدر أكون فعال أكثر، وهذا كله ياته بالآخر بيأثر على جودة الحياة تاعته وعلى صحته.
1: نعم. دكتور بروفيسور ربيع، كمان قضية اللي بالفعل مهمة لإلنا، يعني ذكرت قضية الدخول للأطر المختلفة النهارية، ولكن في عنا كمان صعوبة كمجتمع بإدخال بعض الأهالي. طبعا هنالك إيجابيات ولكن هنالك أيضا سلبيات عديدة في كل قضية الملاجئ أو أماكن السكن المحمية لأشخاص كبار السن اللي بيصلوا لمرحلة عمرية معينة وأداء معين اللي بالفعل ممكن يكون صعوبة في استقلاليته، وبالتالي الحاجة لمعونة خارجية إن كان من خلال هذه الأطر أو من خلال عوامل أخرى.
0: طبعا إحنا بنعرف إنه اليوم نسبة المسنين الموجودين في بيوت المسنين تقريبا 0.5%
1: بالمجتمع العربي.
0: نعم. المجتمع اليهودي تقريبا 3%. فأسبابها كثيرة، إحنا بعدنا مجتمع محافظ، إحنا ما منشوف يعني العيلة ماخذ الأبو ولا الأم على بيت مسنين إلا إذا في حاجة قصوى. في كثير مسنين تعرضوا مثلا تنجيل.

0: كيل أو وضعين الصحي ما بتقدر العيلة تكون فيه. فاليوم إحنا عمالين نشوف إنه عدد بيوت المسنين داخل المجتمع العربي بتزايد، ولكن نسبة المسنين الموجودين فيهن ما بتتزايد عمالي. وأنا كيف شايف إنه بعد كمان 20 سنة لقدام ما رح تتزايد. الأطر الثابتة هي مش حل للمسنين اليوم الموجودين داخل المجتمع.
1: نعم، بعد إذنك رح نخرج لفاصل إعلاني قصير وبعد رح نكمل في هذا الموضوع، خليكم معنا.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل. نعم ب200 شيكل لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
2: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
0: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ونحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم أو فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9. خاضع لشروط الحملة.
4: الأهل الأعزاء تركضوا طول اليوم إلى العمل لإهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة. أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة.
6: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
2: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت ومخبز العربي أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
7: الشمس دائما.
8: دخلي قولي لي، كيف ممكن نثبت أنه الأرض كروية مش مسطحة؟
9: والله علم علمك.
8: طيب قديش إحنا البشر مستهلك أواعي بالسنة؟
9: شو بعرفني؟ علم علمك.
8: طب دخلك هاي الرموز اللي على المصاري إلها معنى؟
9: سؤال حلو، والله علم علمك.
8: هي كل شي علم علمك علم علمك، فيش عندك جواب لإشي؟
9: كل الأسئلة والأجوبة عنا بعلم علمك، برنامج ببسط العلوم كل أحد من 7 للـ8 معي ابتهال حسن.
8: بس ذكريني شو اسم البرنامج؟
9: علم علمك.
10: أنتم تستمعون إلى عيادة الشمس مع مارينا صفوري عواد.

0: للشيخوخة وقضية مشاكل النسيان اللي ممكن ترافق هذا الجيل، رح نحكي عنها لاحقا. وضيفنا وتحياتنا من جديد لضيفنا في الاستوديو البروفيسور ربيع خلايلي، باحث وخبير في علوم الشيخوخة وواسحة الدماغ، نائب رئيس الكلية الأكاديمية في صفد. قبل الفاصل هيك بدينا نحكي عن الأطر اللي موجودة والخدمات اللي موجودة لأشخاص بجيل بالغ أو للجيل الشيخوخة وكبار السن. عمليا عندنا الدور المسنين، ولكن هنالك ايضا المراكز النهاريه زي ما ذكرت انت، هنالك حلول اخرى بروفيسور ربيع.
1: طبعا احنا اليوم بصدد انه المسن لازم يضله في اطر بيتيه، يعني احنا بنسميه aging in place، يعني انه شيخوخته يكملها بنفس المحل في البيت نفسه. فعشان يصير هذا الاشي في اطر اللي هي زي المراكز النهارية الموجودة اليوم، هي قليلة جدا بس هي مفادة كثير، اللي بيساعد المسن يكون فعال وتخرجه خارج إطار الشعور بالوحدة. بس اليوم في ظاهرة جديدة اللي عمال احنا بنشوفها أكثر، اللي هي ظهور معالجين غرباء من خارج العائلة اللي بيجوا بيساعدوا المسن فمنن على مدار 24 ساعة لكل الأسبوع. هاي الأطر، هاي الظاهرة بلشت قبل 5-6-7 سنين وراح تتزايد أنا حسب رأيي، بس هي مش بديل للعائلة، لأنه المعالج الغريب ما بحسس المسن بالعاطفية وبالشعور انه في حدا بيحكي معه بيهتم فيه، انه بيهتموا بامور اللي هي وظائفية، مهام معينة اللي بيساعدوه بالاكل بالغسل بالجلي بكل هاي المهام، بس ما بيحلوا مكان العائلة. انا حسب رأيي هاي ضاري راح تكون ايجابية من ناحية المسن اذا العائلة بتفهم انه لازم تستمر بلقاءات وتواصل مع المسن، وتعطيه الشعور انه هن ما دشروا ان حدوا ان مشغولين خلال ساعات الصبح، على الاقل ساعات بعدين نهار يكونوا عنده ويساعدوه ويتموا معه ويحكوا معه، وما يشعر بالوحدة اللي احنا ايضا هاي واحدة من الدوار اللي عملين نشوفها كثير داخل المجتمع العربي، بالرغم من انه حواليه في على الاقل 5-6-7 اشخاص اللي هن بتواصلوا معه يوميا.
0: يعني الشعور بالوحدة هو مش حتما بعدد افراد العائلة، ممكن شخص يكون محيطين فيه كتير ناس بس بالرغم أكيد. من هيك عنده شعور
1: اكيد بالوحدة. لانه اليوم المسن بتوقع انه لما بيجوا عنده احفاده وبيجوا عنده اولاده يقعدوا حواليه انه يحكوا معه كيف كان يومك، شو سويت، شو ناقصك، شو يحكوا له، شو كيف مر عليهم يومين. بس احنا بنشوف انه اكثر الاشخاص بقعدوا حول المسن، واكثر اشي شو بيشتغلوا عليه، بيمسكوا الايفون التليفون، اوكي، بفوت على الرشاتات على السوشيال ميديا وكل هاي الشغلات، وما بيهتموا بالوقت اللي هنا قاعدين معه عشان يتواصلوا معه بهاي النقطة.
0: ذكرنا وذكرت عمليا بروفيسور ربيع كتير مرات كلمة العائلة. إذا أنا بدي أخذ اليوم نموذج العائلة اللي موجود اليوم في هاي السنوات وأقارنها بالعائلة اللي كانت قبل 30 و40 سنة، كتير تغييرات مرأت من ناحية مبنى، من ناحية منظومة، من ناحية تفكير، من ناحية وضع اقتصادي اجتماعي وحتى ثقافي.
1: طبعا احنا بنعرف انه التغيرات صارت بسبب الحداثة وسبب التمدن وانفتاح للغرب، وكل اليوم الموجود بالانترنت، اليوم كل شيء متاح وموجود، اليوم صغير وكبير بيقدر يفوت ويشوف. فاحنا اليوم بنحكي عن تغيرات، واهم هاي تغيرات وتغيرات في وظائف المرأة. وظائف المرأة تغيرت بشكل كبير، يعني اليوم المرأة صارت تطلع تشتغل، تتعلم، عندها وظائف أخرى، عندها تربية الأولاد. اليوم تربية الأولاد هي مشروع كامل.
0: كنا كتير أولاد بس كنا نمشي حالنا، اليوم قليل أولاد بس كل ولد بده هالقد طاقات وموارد وحتى كل في معين،
1: بده انتباه وبده اهتمام وبده كثير شغلات اللي أنت مجبور تكون حده وتساعده عشان أنت تقدر توصله لبر الأمان وما يتعلم تعرض لكل المشاكل وكل المطبات اللي انت مرأت فيها لما انت كنت صغير. فاليوم احنا بنعرف انه عدد الاولاد المعدل، عدد الاولاد للعائلة هو 3 أشخاص. يعني إحنا بنحكي كنا نحكي عن 7 أشخاص و8 أشخاص، وفي عائلات كان فيها 15

0: شخص اليوم قلت. فتغيير مبنى العائلي من عائلة اللي هي كبيرة لعائلة اللي هي صغيرة اللي عندها استقلالية من ناحية اقتصادية أدى أنه مكانة المسن ووضع المسن قل بكثير من كيف كان. يعني اليوم الصغير صار يساوي يأخذ القرارات بدون ما يسأل حدا، حتى في الجواز حتى في التعليم. يعني قليلا ما الناس بتقعد وبتشارك وبتسمع، وحتى إذا بتسمع بالآخر بتقرر شو بدها.
1: نعم دكتور، بدي أدخل لحديثنا مصطلح الإتاحة. الإتاحة كمان من ناحية موارد ومن ناحية مراكز طبية اللي إحنا كمجتمع عربي منعاني منها، كله بالبريفيريا أو بكله بالأرياف والمناطق تقريبا مش موجودة، كله بالمركز موجود بحيفا بتل أفيف، وكل هاي الأمور إحنا أقل متاحة عنا الخدمات الطبية، ولكن أيضا الخدمات حتى اللي موجودة بالجوال تاعنا، كل قضية عصر الديجيتال والأرقام وكل هاي الأمور أهالينا ما بتعرفوش يتعاملوا معها بشكل سليم، فهني بكل الحالات ماكلينها.
0: اليوم احنا بنعرف انه بالنسبة لكل الأدوات الرقمية استعمالها عن طريق المسن، صحيح في صعوبة معينة، بس انا بعرف اليوم كثير كمان من أبحاث انه في ارتفاع في استعمال، طبعا استعمال محدود، استعمال لليوتيوب للشغلات التيك توك للأمور زي هاي، والاستعمال هو بنسميه باسيفي يعني غير
1: خامل. نعم
0: خامل، يعني ما في تعامل، ما في شغلات اللي هي تحفز المسن انه يفكر انه يركز اكثر، كل هاي الامور. بس ممكن انه هاي الامور بتساعده اكثر يخرج من الوحدة، لانه بقعد ساعات كثيرة خلال النهار اللي هو بغير ما مش بتواصل مع افراد العائلة، فهاي الامور بتساعده انه كمان يتواصل عن طريق التلفون، وكمان انه يتسلى كتسلي مع الامور. بس هاي اليوم معروفة انه هي لحالة ما بتحل مشكلة الشعور بالوحدة.
1: نعم، ولكن إذا بدنا ناخذ الخدمات الطبية لليوم كلياتها صارت محوسبة، بدي أحط دور عن طريق النت، بدي حتى أخذ وأطلع نماذج مختلفة كله عن طريق النت، كمان غاد القصد.
0: طبعا أكيد إحنا هذا الإشي لاحظنا لما على سبيل المثال وقت الكورونا، إنه كان في هناك إجباري إنه المسن يستعمل الأدوات الرقمية وما كان يعرف يستعملها. فاليوم إذا ما كانش مساعدة من قبل الأهل، الأولاد الأحفاد، إنه مثلا يحدد دور لأمور معينة، إنه يستعمل مثلا يفوت على حساب تبعه بالبنك، إنه يحول مصاري يسحب مصاري، كل اليوم موجود اليوم على أدوات الرقمية. فإذا ما كان عنده الوعي الكامل إنه هو يستعملها بشكل آمن، فهو في مشكلة. واليوم إحنا كمجتمع محافظ، مجتمع البعض وبحافظ على المسن وعلى كل هاي الأمور، مجبورين إحنا نقدم المساعدة له.
1: نعم، إذا كمان هيك قبل ما ننتقل للمواضيع الأخرى بدنا نحكي عن جيل الشيخوخة في مجتمعنا العربي، هنالك تحديات إضافية يعني دكتور. بالفعل كل قضية العنف اللي موجود في مجتمعنا العربي بخلي كتير أشخاص ما يسترجوا يطلعوا برا، كل قضية التغييرات كمان في مبنى العيلة وكل هاي الأمور بتخليهن أقل يطلبوا لأنه شايفين أولادهم تعبانين وكل هاي الأمور. كيف بالفعل نتعامل مع كل هذا الموضوع؟ ما هي أهم الأمور اللي إحنا كمان كأجيال شابة أكثر نكون متنبهينها، وكمان ككبار السن إنه كمان نكون واعيينها؟
0: إذا فهمت سؤالك مظبوط، إنه إحنا كيف نتعامل مع قضية العنف اليوم؟
1: القصد التحديات كبيرة اللي بترافق كبار السن.
0: طبعا اليوم في تخوفات كثيرة، اليوم الكبار السن على كل شغلة زي هاي دايما يعني بتصير مشكلة بالبلد، دايما بيرفعوا تلفون لأولادين يسألوهن، أولاد مش بس الأولاد، أولاد أولادين أحفادين، فهني قلقين كثير من هاي الظاهرة لهن ما عاشوها، ما كانوا يتوقعوا انه نصل كمجتمع محافظ، مجتمع اللوم كثير بحافظ على بعضه، انه نصل لهاي الدرجة. فهاي الامور بتشعرن كثير بالخوف على أولادهن، على اللي بصير معاهن من كثير نواحي.
1: نعم، اذا بدنا ننتقل لوحدة من التخوفات تبعتنا

0: جيل الشيخوخة وهي قضية النسيان، الديمنسيا والألزهايمر وأمراض أخرى. ومؤخرا هيك عم نسمع عن واحدة من الحالات هون في البلاد اللي رياضي ميكي بيركوفيتش اللي حطت الموضوع من جديد على الطاولة. إلى أي مدى هذا الموضوع إحنا منلمسه بالفعل بمجتمعنا العربي بشكل عام، وقديش في وعي عنا كمجتمع عربي كمسنين وكمان كمحيطين فيهن بالنسبة لهذا الموضوع؟
1: طبعا إحنا كمجتمع محافظ كمان مرة إحنا ما منظهر هاي الأمراض لبرا، يعني احنا بعدنا منستحي من هاي الامور. فالوعي عنا ما هو كفاية على هاي المواضيع، على امراض الخرف وعلى امراض النفسية وامراض اللي هي ممكن من ناحية الاهل يفهموا انه ممكن تسيء لسمعة العيلة انه في شخص معين داخل العيلة. فطبعا هاي الامور هي تسيء بالاخر للمسن نفسه، لانه هي بتمنع عنه تواصل الناس معه، تواصل التشخيص اللازم، كل هاي الامور، ومنتجه لامور اللي هي ممكن انه ما تفيد المسن. فاليوم التعارف على مرض الخرف انه عند المجتمع العربي انه كل شخص اللي عنده ما عنده نسيان او عنده امور نفسيه فبقولوا هذا الشخص كبير بالعمر، فهذا الاشي طبيعي انه يصير خرفان بجيل متقدم. اليوم احنا بنعرف انه اولا ما معروف نسبة المسنين العرب اليوم الموجودين،
0: لانه مش كله بيتم تشخيصه بطبيعة الاحوال،
1: في كثير حالات اللي بعدم تشخيص او تشخيص خاطئ اليوم بشخصها او بامراض امراض نفسية او كعلامات لمرض جسماني معين، اما ما بشخصها كمرض المرض الخرف نفسه.
0: لانه احنا كتير مرات بنربط انه التقدم بالسن مرافق له هذا الموضوع، وكانه وحده طبيعيه شغله عاديه، ولكن هون انت عم بتقول لا، احنا عم نحكي عن مرض اللي بحاجه لتشخيص وبحاجه لاحتواء وعلاج، يمكن ما بدنا نقول علاج لانه يمكن ما في علاج، ولكن
1: دعم
0: بالضبط.
1: عن قصة دعم، نعم. لأنه اليوم أمراض الخرف في عدة أمراض خرف، وإحنا متطرقون لعدد من الأمراض. مرض الألزهايمر هو مرض الأكثر شيوعيا يعني معروف وإحنا بنعرفه. فهل كل مرض كل خرف هو ألزهايمر؟ لا. فمرض زي مرض ميكي بيركوفيتش اللي سمعناه مؤخرا ومرض اللي إحنا ما سمعنا عنه كثير، هي عبارة عن أجسام على اسم لوي اللي هي بروتينات بترسب داخل الخلايا بتؤدي لتلف الخلايا داخل الدماغ وبتؤدي لخلل بالأعصاب وخلل في الوظائف. فمنشوف كثير حالات عوارض زي نقول عندن أمور اللي هي غير متوقعة وغير معروفة عند أمراض الألزهايمر، اللي هي كثير شبيهة لأمور نفسية، فممكن أنه الشخص يغلط فيها، ممكن نشوف أنه هي قريبة لمرض الباركنسون، بصير رعشة معينة، بصير عنده تصلب في العضلات. فهاي الأمور ممكن تشوف انه شخص مثلا يكون عنده مشاكل تجسيد احلامه، بشوف مثلا شغلات انه مثلا ضرب فبضرب وخلاله شو ونايم. فهاي الامور هي صعب تشخيصها وقت ظهور العلامات الاولية. فاحنا بنعرف انه مثلا في ممثل هوليوودي اسمه روبن ويليامز اللي هو انتحر بعد سنتين من تشخيص المرض كمرض باركنسون، وبس بعد وفاته
0: عرفوا
1: لأنه صام تشريح الدماغ وعرفوا أنه هذا المرض اللي هو أجسام لوي خرب من هذا النوع. طبعا في أنواع أخرى زي أمراض اللي بتصيب الأوعية الدموية زي نصف الشلل النصفي مثلا، أو إحنا بنشوف إنه في أمراض خرف اللي بتصيب القسم الأمامي من الدماغ والقسم الجانبي اللي بتأدي إلى مرض، إلى عوارض زي السلوكيات مثلا، أو إنه مشاكل باللغة بيقدر بطل يقدر يحكي. فكل مرض من هذول الأمراض وعند

0: عنده أسباب مختلفة وعنده عوارض مختلفة، فعشان يكون التشخيص مزبوط مجبور إحنا كعائلات كأشخاص منشوف هاي الحالات توجيهه لمختص بهاي الأمور عشان يقيم تشخيصه بشكل
1: يمكن بكلمات أخرى إحنا بنحكي عن متلازمة معينة اللي فيها العديد من الأنواع والأصناف، ومهم جدا التشخيص. كمان مرة بعد إذنك بروفيسور ربيع رح نخرج لفاصل إعلاني قصير، وبعدها رح نكمل في كيف نتعامل مع كل هاي الأطروحة. خليكم معنا لبعد الفاصل.
2: أنتم تستمعون إلى عيادة الشمس مع مارينا صفوري عواد.

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيسة 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
2: أديداس بفروعها باكا الغربي، سخنين، دير الأسد وشفا عمر تعلن تخفيض 30% على الحقيبة المدرسية عند شراء حذاء.
3: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وببادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.

0: وتحياتنا من جديد لجميع مستمعاتنا ومستمعينا، وأكيد لك ضيفنا في الأستوديو البروفيسور ربيع خلايلي، باحث وخبير في علوم الشيخوخة وصحة الدماغ، نائب رئيس الكلية الأكاديمية في صفد. قبل الفاصل بروفيسور ربيع بدأنا هيك نحكي عن كل موضوع الخرف، ومهم جدا نشدد، وهذا ما ذكرته في سياق حديثك، إنه الخرف هو مش وحدي إنما هي مجموعة من الأمراض اللي بتفوت تحت هاي المظلة، الزهامير أو الألزهايمر المعروف أكثر إشي، ولكن هنالك أنواع أخرى. ذكرنا قضية ميكي بيركوفيتش، هذه الحالات، وروبي ويليامز كمان واحدة من الحالات اللي هي برضو تحت إطار الخرف ولكن أنواع أخرى. مهم جدا التشخيص، مهم جدا نشخص الحالة حتى نعرف كيف نتعامل،
1: طبعا
0: لأنه الأعراض كمان مختلفة.
1: أكيد التشخيص مهم جدا، خاصة في هذا المرض اللي نسميه الخرف بخصوص السام لوي، لأنه في نوع من العلاج اللي بيعطوه للباركنسون، إذا شخصته كباركنسون وعطيته دواء معين ممكن يضر بتدهور في الحالي، وهذا اللي صار مثلا مع روبي ويليامز. فإحنا بنعرف كمان في بروس ويليس اللي هو
0: يعني يعاني أيضا من
1: عنده مرض الخرف. سمعت اليوم خبر اليوم جديد إنه العائلة يعني تبرعت بالدماغ بعد موته عشان يتساعد إنه التشخيص الحالات هاي ويتعلموا أكثر عن هذا التشخيص. فهذا الإشي إن يعني عرفوه كعمل إنساني للعلم وللطب لمساعدة التشخيص هذا المرض. فهو نوع آخر من الأمراض اللي بيصيب زي ما قلنا القسم الجديد.

0: جبهي والصدغي تاع الدماغ، خليك القسم الأمامي والجانبي اللي هو بتميز بعوارض معينة زي المشاكل اللغة، انه كيف يطلع الكلمات ببطل يقدر يحكي كيف لازم، او بتصير عنده مشاكل بالسلوكيات، بانفصام، عنده اشياء امور شخصيه بشخصيته نفسها، بصير يتعامل، بصير عنده عصبيه معينه. فهاي الامور اللي هي بتظهر بشكل اولي وما بتظهر عنده علامات النسيان، يعني نعم. هاي العلامات النسيان هي مش علامة اللي هي موجودة عند كل أنواع الخرف، هي أكثر شيوعيا عند أمراض الأزهايمر، بنشوفها كثير إنه الشخص ببلش ينسى أمور معينة. ودائما الناس بتسألني طيب اللي بنسى يعني عنده مرض الخرف؟
1: خلينا نسأل، وبالفعل بدنا نسأل. مين فينا بنساش مرات المفاتيح؟ مين فينا بنساش مرات إذا سكر الباب طلع من الدار ولا ما قفلش؟ مين فينا بنساش وهو يحكي بعض الجمل؟ وين الخط أو وين الخيط الفاصل بين نسيان اللي هو شرعي نتيجة الضغط اللي إحنا عايشينه وكل هاي الأمور، وبين نسيان اللي هو بالفعل ممكن يكون مرتبط ومؤشر أحمر؟
0: طبعا إحنا بنعرف إنه عشان اليوم تشخيص، في مش بس تشخيص العلامات طبعا، في اليوم صور الـMRI وفي فحوصات اللي هي من نخاع الشوكي باخذوا كثير فحوصات. اليوم كمان في فحوصات دم اللي ممكن تشخيص مبكر لهي الامور اللي هي غير موجوده داخل الصناديق المرضى، بس في اطر بحثيه طبعا اللي بيفحصوا نسبه البروتينات معينة، أوكي، زي أمالويد بيتا وتاو وكل هاي الإنزيمات اللي هي مهمة جدا موجودة داخل الدماغ. إذا نسبتها عالية ففي خطر إنه لأمراض الألزهايمر. فاليوم إحنا بنعرف إنه التشخيص المبكر غير موجود فقط بعد ظهور العلامات. واحدة من العلامات إذا شخص بنسى، بقوله بنسى إذا نسي مفاتيح، وهذا بقولش إنه في عنده خرف، بس أنا دايما بيسألوني بقولن إذا نسي المفاتيح بمحل غير تقليدي، يعني حطين بالفريزة، حطين بالبراد، ممكن على أكثر من مرة، هذا إشي ثاني. بس إذا نسي المفاتيح ولقاهن بعدين، هذا إشي بتعلق لما أنت حطيت المفاتيح بمحل معين، هل انت كنت مشغول بإشي ثاني؟ هل كنت تحكي بالتلفون؟ فالدماغ استوعب شو انت كنت تحكي، المعلومات الموجودة اللي دخلت للدماغ، المعلومات اللي كنت انت تحكي فيها خلال المكالمة، ما خزن عنده معلومات وين حطيت المفاتيح. فطبعا انت بعدين بتلاقيهن او حدا بلاقيهن داخل العيلة، فهذا بقولش انه عند الشخص خرف.
1: نعم، اذا الوتيري والسيتويشن أو الموضعي، الوضع تبع كل وضع نسيان عمليا بيصير، هاي واحدة من المعايير. ومهم نشوف قديش إسقاطات الموضوع على الأداء اليومي، يعني منشوف إنه عن جد بعض الأشخاص ممكن يؤدي إلى خطورة معينة قضية النسيان تبع.
0: طبعا إحنا خلينا بس كمان نحكي إنه قصة الخرف اليوم هي مجموعة علامات ظواهر،
1: مش بس النسيان،
0: وهي عمليا تجمع بين انه بيكون عنده مشاكل ذهنية زي النسيان واللغة وكل هالشغلات، وكمان عنده مشاكل عنده وظائفية. لما اجتمعوا هذول الثنتين مع بعضين، هذا بكم تشخيص الشخص كان عنده مرض الخرف. بس ممكن عنده أزهايمر بس عنده وظائف اليومية بعد موجودة
1: محفوظة،
0: هذا بعده لا يعرف كخرف، لأنه لازم يكون عنده المجموعتين مع بعضين. مع علامات الخرف، إن إحنا بنعرف إنه مرض الأزهايمر مثلاً ببلش 20 سنة قبل ظهور أول العلامات، يعني ممكن الشخص بجيل 50 يبلش عنده تلف في خلايا الدماغ وبلش عنده المرض وهو مش عارف،
1: مش حاسس.
0: فهل إحنا اليوم نقدر في علاج للمرض؟ ما في علاج. هل
1: هو بحس ولا اللي حواليه بحسه؟
0: بس اللي حواليه، هو ما بيعرف. يعني مرات في أشخاص بيجوا بقولوا أنا بروح بأكل عند أمي مقلوبة، يعني صرت أحس إنه مش عمال بأكل مقلوبة، ليه؟ مش فيش البهارات وفيش
1: اللي كان قبل
0: كل الشغلات اللي بتحطها بالطبخة. فهذا ببلش كمان عندن أمور إنه هن ببلش ينسوا مثلا شو لازم يكون مثلا بالطبخة، أو إنه بنسوا مواعيد معينة، أو بروح على محل معين وما بيعرفوا يرجعوا. هاي الأمور إحنا بنعرفها.

0: أنه هي من بين العلامات اللي موجودة عند داخل مرض الخرف.
1: نعم، ومرات كتير بنسمع الأبناء بيقولوا يعني نسي شو قلت له إسا، ولكن بعده فطنان شو صار معاه أحداث قبل 20 و30 سنة. كمان في اختلاف بالنسيان الذاكرة القريبة أو الذاكرة اللي بعيدة.
0: طبعا إحنا بنعرف أنه اليوم في 6 مناطق داخل الدماغ للذاكرة، يعني اللي اتخزن قبل 20 و30 سنة بعده موجود. إذا ما طلعش بالمنطقة اللي هي مش متضررة فأنت بتتذكرها، بس إذا أنت بدك تخزن معلومة جديدة إسا اليوم والطريق للتخزين مسكرة بسبب وجود هاي التراسبات البروتينات اللي احنا حكينا عنها، فهو ما بيقدر يخزنها، فهو ما بتذكرها. عشان هيك واحدة من العلامات انه المسن اللي عنده مرض نوع من انواع الخرف ممكن يسأل السؤال كل دقيقة، يسألك نفس السؤال لانه نسي انه سألك السؤال.
1: نعم. بروفيسور ربيع، كتير مرات منشوف انه عائلة معينة فيها كتير حالات من الألزهايمر او من الخرف، هل بالفعل في مركبات جينية اللي ممكن تفسر هذا الوجود، ام انه في اشي بسيرورة حياة هاي العائلة اللي بنتقل من جيل لجيل وبيخلينا عن جد نشوفها اكثر في عائلة معينة مقارنة بعائلة اخرى؟
0: اليوم في تشخيص لجينات معينة معروف انه هون ممكن يكون علاقة مع المرض، بس هل كل شخص عنده بالعيلة حدا كان عنده ألزهايمر أو أحد من الأمراض هو بده يصيبه؟ لا، يعني اليوم هي تراكم عوامل منها الوراثية، بس في عوامل كثيرة. اليوم في بحث اللي بال 2024 طلعوا قالوا 45% من أسباب الأمراض الخرف الألزهايمر مثلا ممكن منعها، 45% يعني ممكن 45% ممكن 7، عددوا 14 عامل خطر. واحدة منهم على سبيل المثال مشاكل في السمع والبصر، يعني في أشخاص كثير اليوم بجيل الكبير بالسن طبعا عندهم انخفاض بالسمع والرؤية، فعمليا هن عمليين بيفقدوا كل يوم وكل ثانية معلومات جديدة. الدماغ تبعنا أهم إشي فيه غير إنه طعميه أكل سليم صحي وتعطيه أكسجين، مجبور تغذيه بمعلومات جديدة. إذا أنا طريق الحواس اللي عندي ما بتشتغل، ما بفوت معلومات جديدة، عمليا الاحتياط المعرفي الموجود داخل الدماغ عمال بقل وأنا مش عمال بكسب معلومات جديدة، وهذا يعني بضرب الدماغ.
1: يعني أنا بدي أربط في كل ما بينحكى عن السودوكو وعن الكلمات المتقاطعة وعن حتى العمل بعد جيل التقاعد والحركة والقراءة وكلياتها هاي الأمور، عمليا أنت عم بتقول يمكن ما بتساهم في منع المرض ولكن هي أرض خصبة في أنها تأجل المرض.
0: أكيد إحنا بنسميه هذا الإشي، وهذا واحد من الأبحاث اللي أنا بسويها اسمه الاحتياط المعرفي.
1: نعم.
0: الاحتياط المعرفي ممكن أنه إحنا نزيده حتى بجيل متأخر، اللي هو بتكون من الشخص شو تعلم الشخص من اليوم الأولاني اللي هو خلق فيه، من ناحية تعليم، من ناحية عمل، من ناحية تحفيز دماغي انتلكتوالي، كل هاي الأمور. كل ما كان الشخص تعلم أمور هاي الشغلات خلال حياته حتى لو ما تعلم، يعني حتى العمل، إذا أنت اشتغلت في مكان اللي فيه اتخاذ قرارات، فيه إنك تفحص بيانات معينة، إنك فيه نقاش معين، كل هاي الأمور تحفز الدماغ بتحوله لدماغ نشط فعال، وهذا بيزيد من الاحتياط المعرفي. كل ما زاد الاحتياط المعرفي اتأجل موعد ظهور علامات الخرف.
1: نعم، يعني
0: هذا الاشي مهم جدا نعرفه.
1: نعم، بفكر هاي المعلومة جدا هيك مهمة اللي عن جد نكون فاهمينها ومستوعبينها. عمليا جيل التقاعد هو بداية لتطوير مهارات ومش نهاية لجزئية معينة من حياتنا. معنا دقيقة، هيك دقيقة ونص بروفيسور ربيع، اللي انت تلخص الموضوع وتبعت رسالتك لكل واحد عم يسمع.
0: انا رسالتي هي عشان الشخص يحافظ على صحة الدماغ كثير صحية ومنيحة ويقدر يأجل علامات خرف أو تدهور ذهني. شغلة الأولى رياضة، رياضة بتساعد أنه الأكسجين يروح للدماغ. تغذية، تغذية صحية يمتنع عن الأكل اللي فيه سكر دهنيات وأملاح.

0: وفعاليته لثاني يوم. فمهم جدا انه نريحه ونرتاح. واهم شيء من ناحيه القيلوله، ساعات القيلوله هي قصيره جدا، لحد نص ساعه، اكثر من نص ساعه، هي كمان مضره للدماغ. وشكرا.
1: نعم، مع هاي المعلومات بالفعل كتير بدنا نشكرك البروفيسور ربيع خلايلي، باحث وخبير في علوم الشيخوخه وصحه الدماغ، نائب رئيس الكليه الاكاديميه في صفد، على هاي المعلومات. يعطيك الف عافيه.
0: شكرا لك.
1: أنا كمان بدي أشكركم أعزائي المستمعات والمستمعين على حسن المتابعة والإصغاء، على أمل إنكم استفدتوا من الموضوع اللي اليوم طرحناه. شكر للزميلة ياسمين عابد، ليليان حاج، لحظات بتفصلنا عن نشرة التنتين مع الزميلة ياسمين غماد. كنتم معي مارينا صفوري عواد في التقديم. لقاءنا الجاي بنفس الموعد. إلى اللقاء.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: الله يحميلك إياهن، كبروا بسرعة.
5: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
4: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراقدوا حواليكم.
5: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة انه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لانه الولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
6: الاولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للامان على الطرق.
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت صبح ومساء أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة، بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي.
8: يافا جينز.
9: الشنطة
10: موجودة،
9: المقلمة
10: موجودة،
9: المي
10: موجودة،
9: الزوادة
10: فيها عيمك؟
9: أكيد فيها عيمك.
10: هيك تمام، لأني بحبها.
11: بالزوادة عيمك؟ لأني بحبها.
10: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.

0: يافا جينز، طمرة الشارع الرئيسي.
1: يافا جينز
2: على المدارس راجعين مع حملات الكينغستور. كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام 1 ب 12 شيكل و90، نوتيلا للتدهين 900 جرام 1 ب 24 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، لبنة بريوس 750 جرام 1 ب 14 شيكل و90، مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
3: مجموعة المشهداوي.

0: نوفا.
1: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني
3: عالشمس دائما.
4: هذا الموجود برنامج سياسي؟
5: لا، وين؟ اجتماعي؟
4: لا لا، ممكن ترفيهي؟
5: فني؟
4: لا لا لا لا.
5: اوكي، فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة.
4: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
5: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين بس مش على خلاف
4: ولا مرة.
5: هذا الموجود كل تنين الساعة 2 مع هدول التنين
4: عليك الرام وتامر نفار.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: والثانية تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن ارتقاء شخص في غارة إسرائيلية استهدفت مواصي خان يونس لترتفع حصيلة القتلى منذ صباح اليوم إلى 2. وأشارت وزارة الصحة في القطاع إلى ارتقاء 9 فلسطينيين وانتشال جثمان عاشر خلال اليومين الماضيين. في الضفة الغربية وتحديدا في بلدة قصرى جنوب نابلس تفيد التقارير باندلاع مواجهات عقب هجوم نفذه مستوطنون على منازل العائلات الفلسطينية المحاصرة في القرية. وأفادت التقارير الواردة بأن المستوطنين يحاصرون في هذه الأثناء فلسطينيين داخل منازلهم وسط إطلاق نار وأنباء عن تسجيل إصابات. إلى ذلك أصيبت فلسطينيتان جراء هجوم شنه مستوطنون على بلدة سلواد شمال شرق رام الله حسب ما أكدت مصادر محلية. وبحسب المصادر هاجم مستوطنون الشقيقتين منى وعليا حامد أثناء قطفهما ثمار التين من أرضهما واعتدوا عليهما بالضرب المبرح ما أدى إلى إصابتهما بردود وجروح، كما سرقوا هاتفيهما ومفتاح مركبتهما الخاصة. في لبنان تتواصل الغارات منذ صباح اليوم مستهدفة بلدات عدة في جنوب لبنان. وفي السياق أصدرت قوات اليونيفيل بيانا أكدت فيه أن الوضع في جنوب لبنان لا يزال هشا رغم انخفاض مستوى العنف مقارنة بما كان عليه في وقت سابق من هذا العام. أعلنت النيابة العامة في طهران عن إصدار لائحة اتهام في قضية ارتقاء المرشد الإيراني علي خامنئي وأربعة من أفراد عائلته خلال القصف الإسرائيلي والأمريكي وفق ما نقلته النيابة. وأوضح النائب العام لطهران علي صالحي أن الملاحقة القضائية تشمل المتسببين والمرتكبين والمخططين. قضت قاضية اتحادية أمريكية بعدم دستورية نهج إدارة رئيس ترامب المتمثل باستخدام قوانين الهجرة لإلغاء تأشيرات طلاب أجانب وترحيلهم بسبب تأييدهم لفلسطين وانتقادهم لإسرائيل. وقالت قاضية المحكمة الجزئية نويل وايز إن وزارتي الخارجية والأمن الداخلي استخدمتا القانون لاستهداف أشخاص بسبب آرائهم السياسية. أصدر المركز الإسرائيلي للأرصاد الجوية تحذيرا أصفر من رياح قوية في مناطق واسعة اعتبارا من الساعة 2 وحتى 8 مساء. وتوقع دائرة الأرصاد أن تهب رياح جنوبية غربية بسرعة تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة مع هبات قد تصل إلى 70 كيلومتر في الساعة. إلى ذلك حذرت الشرطة من أمطار غزيرة وفيضانات محتملة اعتبارا من هذه الليلة وحتى صباح الأحد داعية إلى القيادة بحذر شديد والابتعاد عن المناطق المعرضة للفيضانات. بدورها دعت سلطة الإطفاء والإنقاذ إلى توخي الحذر وتجنب الاقتراب من مجاري المياه أو محاولة عبور الطرق التي غمرتها المياه. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا وتتهيأ الفرصة في ساعات ما بعد الظهر لهطول أمطار محلية في شمال البلاد لتمتد لاحقا إلى أواسطها وتترافق أحيانا مع عواصف رعدية وسط تحذيرات من تشكل السيول والفيضانات في بعض المناطق، كما تشتد الرياح في معظم المناطق وتسود أجواء مغبرة في جنوب البلاد. في القدس 32 درجة، الجليل أعلى 30، طبرية 38، الناصرة 32، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 31، النقب 36، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: فاجينز.
1: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز السنابل قفر قراء. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام، واحد ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام، واحد ب 24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبن بيريوس 750 جرام، واحد ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 مل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9، خاضع لشروط الحملة والانضمام. مجموعات المشهداوي.
4: الشنطة
5: موجودة،
4: المقلمة
5: موجودة،
4: المي
5: موجودة،
4: الزوادة
5: فيها عيمك؟
4: أكيد فيها عيمك.
5: هيك تمام، لأني بحبها.
6: بالزوادة عيمك لأني بحبها.
5: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
1: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت أبو شاك.

0: مبكر أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: الأهل الأعزاء، تركت طول اليوم إلى العمل، الاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل عندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
3: فجر علماء كل نوع نحف، والآن حواسيب نقالة ديل لينوفو وغيرها بأسعار ممنوع ذكرها. انتوا بس وصلوا على علماء كل نوع نحف ومش راح تصدقوا الأسعار. عبر الويز علماء كل نوع نحف.

0: بس بالآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاً اقحط وربح. خاضع لشروط الحملة.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
3: iPlace Mac Trend In MacBook Air M5 ابتداء من 3599 شيكل عند إرجاع الماك القديم. iPlace، محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: يلا بلو بينج حملة صيفية مع بعض. لا لا لا لا لا
6: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربح حالي، اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
7: الشمس دائما.
8: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل عودة للروتين للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا. كيف نحضر حالنا لسنة دراسية جديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.
9: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.

0: السلام الله عليكم أيها السيدات والسادة، أهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة في برنامج المجلة الرياضية. اليوم هو السبت 29 من شهر آب أغسطس 2026. نحن وإياكم في هذه الساعة من المجلة الرياضية، من خلال سنستعرض ما ينتظرنا اليوم وغدا من مباريات محلية وأوروبية وما كان أيضا يوم أمس في الدرجة العليا. اليوم جولة ثانية، اتحاد ابن سخنين في الثامنة سيستضيف مكابي بتحت تكفا، بويا رمات جان بير السبع، ابو عيل بتحت تكفا، ابو عيل القدس، عيروني كرياتش منى الطبرية. كل هذه المباريات عند الساعة الثامنة. وبيطار القدس سيلعب في التادي الليلة، بيطار القدس يستضيف مكابي نتانيا عند الثامنة والنصف. ليليان حاج ترافقني اليوم في الهندسة والإنتاج، وراء الميكروفون معكم نبيل سلامي. يوم أمس أيضا جرت عدة مباريات في الدوريات المختلفة. ريسينج سان أندير العائد إلى الدوري الأضواء في إسبانيا فاز يوم أمس في الجولة الثالثة على إلتشي 3-2، وألابيز فاجأ فياريال وفاز عليه بالنتيجة 1-0. ميلان ربما يستغني عن نجمه لياو البرتغالي الذي على وشك أن ينتقل وإجراء فحوصات إلى جالاتا سراي التركي مقابل مبلغ محترم جدا. ميلان فاز يوم أمس على فينيتسيا بالنتيجة 2-0، ويوم أمس كريستال بالاس تابعنا هذا اللقاء أمام مانشستر سيتي، كانت خسارة للبالاس في ملعبه أمام السيتي مدجج بالنجوم 4-1. واللافت في هذا اللقاء أنه النجم عنان خلالي تألق جدا في هذا اللقاء رغم استبداله بعد حوالي ساعة من المباراة، ولكن يعني هذا الأمر لم يفت حتى حصل على أعلى علامة بين صفوف لاعبي كريستال بالاس خاصة بالجانب الدفاعي. الدوري الألماني افتتح يوم أمس بعد السوبر كاب الأسبوع الماضي، فاز بايرن على شتوتغارت وحاز على السوبر كاب. والليلة الماضية افتتح الدوري رسميا موسم 26-27، البايرن فاز على شتوتغارت بنتيجة كبيرة كعادته خلال تألق جميع اللاعبين وخاصة مايكل أوليسي. والغريب في هذا اللقاء أنه رغم تسجيل 5 أهداف لم يسجل هاري كين أي هدف هذا اللقاء. سنلقي الضوء على الدوري الألماني. نعود إلى شؤوننا المحلية، درجة ممتازة غدا جولة أخرى ثالثة من المباريات. مكابي خائد ناصرة 2 عمليا، سيلعب غدا أمام مكابي يافا في مباراة خارجية. في الدرجة الأولى قضية الملاعب، غير مصادق على عدد كبير جدا من الملاعب، وهذا أمر يعني يعود ويتكرر على نفسه يعني عمليا كل موسم تقريبا، عدم مصادق على الملاعب بطلبات من وزارة الصناعة والتجارة. وواحد من هذه الملاعب اللي يعني بيأسفني نقول انه غير جاهز، وسنفهم الأسباب عن عدم جاهزية ملعب السلام، ربما أكبر ملاعب في المنطقة، الأستاذ أحمد يوسف سيكون معنا بعد لحظات. قضية ملعب أم الفحم، خاصة أنه الفريق في أم الفحم يعني عد العدة من أجل يعني الفوز والارتقاء، وأفهم قضية هذا الملعب مع العزيز علينا مسؤول منشآت هناك أحمد يوسف. سلامات عزيزي.
1: سلامات أخي.
0: دوري إذا بتذكر دوري توقف في الدرجة الأولى يمكن شهر 2، أي أن حوالي 7 أشهر تقريبا واقف الدوري. بهاي الفترة كان مفروض بالبلدية أنها تجهز الملعب، بيقولوا لي أنه الملعب غير جاهز والفريق بيقدرش يلعب على أرضه، يعني في إشكالية، وأنا أتساءل لماذا.
1: للأسف المعلومات مغلوطة، الملعب مش غير جاهز، الملعب جاهز بس الملعب غير مصادق عليه، أساس أنه
0: أنا منعنا المصادقة
1: من وزارة العمل حاليا ما أجونا. هاي واحد. اثنين، حتى لو الملعب توقف في شهر 2 هذا لا يعني أنه بنقدر نصادق عليه بشهر 2 وشهر 3، يعني قبل 31/7 اللي هي تجديد الرخصة، فما بنقدر نصادق على الملعب بهاي الفترة، يعني كلها فترة اللي هي من ناحيتنا يعني ما بتفيدنا.
0: طيب خلينا أسأل، يعني المصادقة على الملعب يعني في شروط جديدة عما يعني غير عن اللي كانت بالماضي وكان في مصادقة عليه؟ مثلا الموسم الماضي كان مصادقة عليه، شو اللي جد علينا؟
1: كل سنة بدك تجدد الرخصة
0: مثلا تصادق. زي إيش
1: بدك تصادق وزارة العمل لازم تصادق عليه، الإطفائية، الشرطة، هاي الأربع محلات لازم، الثلاث محلات لازم.
0: هذول موجودات هذول جاهزات حاضرات كانوا ولا إيش كان يعني إيش صار؟
1: إلهم طلبات، يعني اليوم عشان نصادق على ملعب زي استاد السلام اللي هو حجم كبير لدرجة الأولى، فعندك 39 نموذج أو استمارة أو إشور باللغتنا المتداولة لازم نقدمهم. هاي الإشور

0: المجرم كلها جاهزة وكل هاي الاستمارات جاهزة وتقدمت، بس للأسف أنه في وزارة العمل على سبيل المثال اللي بيصادق على الملاعب هو شخص واحد، شخص واحد اللي بيصادق على كل ملاعب إسرائيل من رأس النكورة لإيلات، عبين ما يبعث لك أنه جاي عندك الأسبوع الجاي فأوكل وقت، يعني الإشي مش سهل.
1: في دوري بس كنت أفهمه، في دوري وفي في استعدادات وفي ملاعب وفي جمهور، طيب
0: هم عارفين الإشي، بس والشخص هذا يعني إحنا برضو يعني جوز هاي واحدة من مشاكل الرياضة، أنه كل من يعمل بالرياضة هو في الشكوى عاملة
1: كفاية
0: ملازم، يعني حتى بوزارة العمل
1: ولو
0: في نقص شخص واحد لكل
1: أحمد
0: ملاعب،
1: يعني شخص واحد موظف بده هو يصادق على كل ملاعب البلاد من رأس النقورة لإيلات، كيف الحكي؟
0: عشان هيك اليوم في كثير ملاعب غير مصادق عليها عشان الشخص هذا ما لحقش يزورها.
1: مش معقول يا أخي هذا كلام، أول مرة بسمعش عن الشكل، يعني أنت فجأة.
0: عدا عن ذلك أنه بتعرف في أشهر الصيف إجازات كثيرة، فكمان هذا الشخص كان في إجازة وحقه اللي قطع فترة المصادقة على الملاعب، وهذا الاشي ذك كثير ملاعب تأخرت في المصادقة لحد اليوم.
1: برأيك الاشي جاهز، انتو بس تستنوا بزيارة المسؤول هذا العريس
0: هذا الزمر او الاحد الساعة 1 او 2 الساعة 10 صباحا. ومن المفروض يعني ناخذ مصادقة، يعني ملعب السلام دايما جاهز وما فيش فيه نواقص، يعني بشكل عام كل المصادقات جاهزة، نتأمل انه احد اثنين يكون مصادق على السادس.
1: تعرف ليش بيسألوا؟ عاد الجمهور بيسألوا، الناس بيسألوا، بلد كبير وام الفحم وجاي غلمان جاي والفريق جاهز والجمهور بيتحضر وبده يطلع دوري وبده يستضيف فرق،
0: مش بس استاد السلام مش مصادق عليه كثير ملاعب، بس للأسف حتى بالإذاعات، يعني انا اليوم هاي الإذاعة الثالثة اللي بخوض فيها بيسألوش عن الا عن استاد السلام، يعني كثير ملاعب غير مصادق عليها، ما سمعتش مدير قسم رياضة طلع على البث غير احمد اليوسف، يعني هذا الاشي شهادة فخر، يعني انه هالكد مهم
1: ايوه لانكم مهمين. برافو عليك جمهور
0: برضو
1: مهم.
0: الازمة مش بس باستاد السلام،
1: لا لا هي المشكلة، انا بعرف انه مشكلة عامة، ولكن طيب بام الفحم يا اخي عنوان، ما انتو يعني هذا كمان بيشرفكم، انت حكيت
0: 100%. لا يسعدنا هذا الاشي، بنتأمل انه خلال الاسبوع هذا
1: اوكي احد اثنين احد او اثنين ماكسيموم معناته بده يتم المصادقة، هذا اللي بدي اسمع منك يعني.
0: طبعا الاشي اللي بايدينا عملناه، بنتأمل انه يصدقوا.
1: افرحتني يا هذا، افرحت يا أخي أحمد اليوسف، أنا أشكرك عزيزي، شكرا لك بالفعل. شكرا.
0: الله
1: خلينا إياك نبقى في يوم الفحم، وهذه البشرة نزفها، لابد أنه يمكن سمعنا وبعرفها، وسام أبو رعد المتحدث بلسان أبو علم الفحم. سلامات يا أخي وسام.
2: سلامات أخ نبيل لك ولعموم المستمعين.
1: صحيح، هو زي ما حكى أول شيء عشان نكون منصفين، مش بس ملعب من الفحم، ومش بس يعني لا مش مقصرين الجماعة اللي فهمته أنا، وأنه دائما من 31/7 وطالع بيبدأ هذا المسؤول واحد على كل ملاعب البلاد من رأس النقورة يا سيدي لحد إيلات، مش معقولة البيروقراطية، يعني مرفوضة رفضا تاما. ملعبكم إن شاء الله يوم الأحد بكرة أو يوم الاثنين بكون مصادق عليه، هذا أعتقد يعني خبر جيد
2: يا سيدي، هذا ما نتمناه أخ نبيل. يعني احنا شو اللي بدنا في أم الفحم، في بعض أم الفحم وبقية الفرق في أم الفحم، إنه الملعب يكون مصادق عليه عشان نبلش الدوري في هذا الملعب. يعني لا شك نبيل، انت عارف انه مباراتنا الاولى في الدوري امام يعني نوفا جليل،
1: اوف جمهور ودخل يعني دخيلك انت المباراه امتى؟ هي الاسبوع القادم، وانت راح تكون
2: الاسبوع القادم المفروض انها تكون يوم السبت.
1: اوه
2: يعني لا يعقل اخ نبيل انه احنا نلعب بمباراه الكاس في ملعب الخضيره الساعه 9 وربع يوم السبت،
1: مش مقبول
2: ليلا. لا. يعني من الفحم مدينه قد الخضيره على مره ونص، فاهم؟ ف انا بعرف انه هذا شمولك طبعا، هو بس بيشتغل مشان لحاله، بس مشان ترخيص الملاعب هاي كلها،
1: طبيعي مش طبيعي، مش معقول
2: هذا الشيء، هذا الشيء. ولكن تجهيز، لو احنا قدمنا قبل شهر 5 كنا نقدر نقدم شهر 5، يعني مشان صح لك المعلومه، كان يعني عملنا الاعتلاط قبل.
1: ما بعرف اذا انتم بتقدموا ان على رايه، كيف سمعت من احمد اليوسف انه من اخر 7 وطالع بيبدو، هذا كمان غلط. يعني اذا في اجراء على الشكل بوزاره العمل وزاره الصناعه وما بعرفش مين المسؤول هناك، هذا كمان خطا من عندي، لانه في كميه ملاعب.
2: اخي موظف واحد لا يمكن،
1: مش معقول. لا مش معقول
2: يلحق على كل البلاد، يعني مش
1: لا لازم يعطوا صلاحيات على تعال ناخذ الشان المهني، عززتوا الفريق، انتهى عمليا عوز بيرتس عندكم، عاد اليكم بنسخة ثانية كان عندكم في الماضي في 2023 اذا مش غلطان، وهذا يعني تعزيز جيد اعتقد.
2: عم عوز بيرتس معروف في الدرجات الممتازة، في لاعب خط هجوم مميز جدا، يعني احنا تعاقدنا معه، نعم هو موجود بالفريق، واحضرنا ايضا ماكبو اللي معروف يعني في تاع
3: كدفاع خط دفاع.

0: الايسر وظهير ايسر. جهزنا الفريق، الفريق مستعد على اتم استعداد، بنستنى تلون المدرجات باللون الاحمر وننطلق في موسم جديد ان شاء الله خير، ونلتقي في افراح ان شاء الله بام الفحم مستقبلا.
1: قديش تتوقعوا متفرجين بمباراه الاسبوع القادم اللي هي يعني مباراه ناريه من اولها اجت، ما مش من بعد خمس ست سبع مباريات، مباراه كتير مهمه هاي. قديش تتوقعوا الجمهور في هذا اللقاء؟ هل يعني كمان سوقتوا المباراه؟ الجمهور عارف انه عنده مباراه؟
0: اخي نبيل حكيتها دائما بحكيها، جمهور بعلم الفحم غيور، جمهور بعلم الفحم ذكي جدا. يعني دائما بيراقب انه الفريق، هل الفريق استثمر في لعيبي على شو ناوي، فالفريق عنده المعلومات انه وين احنا اليوم بنشتغل وكيف بنشتغل ولوين بدنا نوصل. فلو اني امسك بايدك واجي اجوب شوارع ام الفحم والمنطقه، يعني راح تشوف ردود الفعل وقديش الناس متعطشه انها تيجي تشوف هاي المباراه. مباراه حلوه مصيريه، مباراه فيها تنافس قوي، وهذا الاشي راح نشوفه على ارض الملعب، راح تشوفه فريق بعلم الفحم اللي بحل جديد. يعني
1: ان شاء الله
0: يعني بدنا، انا متفائل جدا في الفريق وفي التجهيزات المهنيه والكادر الموجود في المساحه.
1: راح تبيعوا تذاكر بتصور، ولكن قديش ممكن سعر التذكره لمن لا يعلم، لمن يرغب الحضور؟
0: بعده يعني لم يحدد سعر التذكره، ولكن احنا مع المواطن، افهمها زي ما بدك اخي نبيل. يعني بدنا نخفف على المواطن شوي،
1: المواطن
0: عشان اعاده الجمهور، لانه كثير مصاريف بالفتره الاخيره على الناس، وانت مين زيك بعرف،
1: ومدارس تنساش
0: مع الجمهور.
1: اكيد طبعاً اكيد اكيد، يعني ارحم الجمهور اكيد، بس الجمهور اكيد متعطش وراح مش راح يبخل عليك، وانا متاكد.
0: لا جمهور بلم الفحم كريم، بلم الفحم دائما داعم، لولا ما كانش في فريق.
1: مزبوط. انا اشكرك، والبشرة رائعة جدا، ان شاء الله بكرة الاحد او ماكسيموم يوم اثنين يتم المصادقة على ملعبكم، والفريق بيستضيف نوفا جليل في ملعبه. انا اشكرك عزيزي، شكرا
0: حبيبي.
1: خلينا اياك نحن نتابع في الدرجة الممتازة خسارتين متتاليات، يعني افتتاحية ما تمناها فريق مكابي خان ناصرة، عنده مباراة ليست بسهلة ايضا مع فريق عنيد مكابي يافا في الخارج. كابتن علاء صايغ المدرب ينضم الي الان، سلامات كابتن علاء.
2: سلامات الأخوة لجميع المستمعين أخي نبيل.
1: خسرتين مع مين كانوا خسرتين؟ تعال نرجع
2: رعنانا بالخارج والعفولة في مباراة بيتية لعبناها في نوفا جليل، يعني
1: نعم.
2: في استاد علوت.
1: شو كانت تفسيرك؟ كيف تفسر الخسارتين المتتاليات؟
2: يعني أنا كمدرب مهني، اللي إحنا طبعا بنراجع أخطائنا وبنحضر اللعبة من جديد وبنستخلص العبر، أنا أفكر اللي حضر مباراتنا الأخيرة ضد فريق العفولي شاف فريق قدم كرة قدم ممتازة، اللي كتير كتير كتير أحضرنا فرص بالجمل، يعني تلقينا هدف أفكر أجمل هدف في الموسم راح يأخذ ضربة مقصية، يعني اللي تعرف هل بتصير
1: مرة بالعمر.
2: فللأسف صارت ضدنا في المباراة، وإحنا أحضرنا العديد من الفرص، أما الفريق كفريق منظم بالضغط، يعني
1: النتيجة سيئة ولكن الأداء كان مرضي عمليا، يعني استحقيته على الأقل تعادل إذا مش فوز، هيك اللي فاهم من كلامك.
2: 100% كل بتقدر، يعني أنت تحضر المباراة وبتقدر تسأل كل حد.
1: ما هي المشكلة على كابتن علاء، أنه يعني خسارتين متتاليات بضربوا شوي نوعا ما بخاسرة الفريق، بمعنى آخر يعني شوي بتهتز الثقة، خاصة أن عندك مباراة صعبة مكابي يافا، فريق مش مستقر، هذا يا بمسك يوم يا بخسر، ولا سمح الله بحالة خسارة ثالثة بصير حالة ضغط.
2: طبعا احنا موجودين في درجة مجنونة، الدرجة الممتازة لسنوات عديدة، يعني أنا بقدر أعطيك مثال، فلما صعدنا مع الرين احنا في اول سبع مباريات كان عندنا بس انتصار واحد، اربع نتائج تعادل وقطرتين، فاحنا بحاجة نطلع على انه الطابق اول شيء نسجل هدف اول لنا في الدوري. يجي اول فوز راح يكون كتير كتير صعب، بس من بعد راح يفتح الاشي بوجنا ان شاء الله، لانه عن جد في فريق بيستاهل، فريق بيقدم مباراة من مباراة لمباراة كرة قدم جميلة، بضغط بيجي بعطي 200% على أرض الملعب. احنا في عالم كرة القدم مش دائما بتوصل لعشرين فرصة اللي ممكن تسجل هدف، مرات فرصة واحدة وبتروح بثلاث نقاط.
1: أنا أسألك على الجانب الشخصي، أنت كمدرب يعني الدرجة الممتازة، أنت كنت مساعد مدرب في الممتازة، أسألك هو بصراحة، حاسس أنك أنت أهل للدرجة الممتازة ومش مشكلة عندك بالمرة، أنك بتعرفها أنت من طريق سنوات سابقة، كنت كمان مدرب في درجة ممتازة، مزبوط مساعد المدرب، لكن بتعرف على الأقل كيف هي درجة ممتازة، ذكرت أنها مجنونة بالفعل، أنا بأكد لك أنها مجنونة.
2: يعني أنا بدي أحكي لك شغلة، أنا كمان في الموسم السابق أنا كمان سألت هذا السؤال، وكنت أنا متوقع إذا الفريق ما قدمش وانتصر في جميع المباريات راح يقولوا أنه علامة عندهش خبرة.

0: كيف بده يدير فريق زي أخاء النصر اللي بده يصعد للدرجة الممتازة. وبالآخر أنا راح ينحكم علي ب ب ب بالنتائج، مش راح ينحكم علي كيف أنا بدرب أو كيف أنا بدير غرفة
1: النتيجة.
0: الملابس
1: النتيجة اللي بتقرب لك
0: كيف بالضبط. فإحنا أنا بحكي لك أنه أنا طبعا قادر، أنا فيش أدنى شك أنه الفريق، كل حدا بفهم في مباراة كرة القدم بشوف فريق واقف على أرض الملعب، فريق عارف شو بده من كل لعبة. إحنا اللي شوي هو مخيب للأمال هو النتيجة يعني. بالآخر أنت بدك النقاط وإن شاء الله رح نعمل كل شيء، رح نعمل الماكسيموم حتى بكرة.
1: ما هو المشكلة أنت عندك تجربتك، أنا يعني بسألك أنه هذول اللاعبين أعتقد الكادر اللي عندك أكيد يفتقر نوعا ما للتجربة في الممتازة. يمكن هيك عندي احساس انه اغلب اللاعبين ما عندهم تجربه الدرجه الممتازه.
0: في لاعب اللي هن ناشئين، لاعب اللي اول سنه لهم في الدرجه الممتازه، بس كمان اغلب الكادر موجود صار له بعده سنوات في الدرجه الممتازه. انا افكر هو بدك تسميها عامل الحظ، بدك تسميها شو ما تسميها، انا افكر احنا بحاجه لتسجيل هدف واحد اللي عاود يفتح الاشي يعني للفريق، اللي الفريق عم بيقدم مباراة انه نترجم الكرة القدم الجميل اللي عم نقدمها لأهداف. بس
1: ما بعرف اسألك، عدم تسجيلكم اهداف في مبارتين وصلتوا لفرص ذكرت انت قبل شوي، هل افهم من ذلك انه الفريق بحاجة لرأس حربة لهداف؟ لانه يعني التنقلات رح تنتهي كمان كم يوم، ما بعرفش اذا انهيتوا عضيد التعزيز.
0: انا حكيتها من قبل انه انا كتير مبسوط من الكادر الموجود، بس طبعا اذا راح يصح لنا لاعب اللي هو مستوى اعلى من الدرجه الممتازه او مستوى اعلى من الموجودين عندنا في كادر فريق مكابي أخاء النصر، انه احنا رايحين نضم، بس مش رايحين نضم انه بس عشان لازم نضم.
1: بدك الواحد يكون فعال على الاقل يسد يعني
0: طبعا اللي يقدر يجي ويعطينا.
1: انت حاسس انه بحاجه لهداف على الاقل كشوي بمستوى عالي ممكن يترجم الفرص؟
0: في عندنا مهاجم وعندنا لاعبين ممتازين، انا افكر بس احنا بحاجه لهي الثقه اللي انت تكسر هذا الحاجز اللي حاليا موجود. تعرف مرات يعني أدخن المهاجمين في العالم مرات تيجي عليهم فترات لأربع خمس مباريات بيسجلوش أهداف، بس لما بيجي الهدف الأول بعدين فش بالضبط فش مين يوقفهم. فأنا على أمل أنه إحنا نكمل بهذا المستوى اللي قدمناه في الأسبوع الأخير، مع أنه نترجم هاي الفرص لأهداف، وإن شاء الله إن شاء الله منفرح جمهورنا ومنفرح الإدارة. وطبعا هذا الفوز إن شاء الله زبيجي راح يعطينا دعم كثير كبير انه نكمل المسيره.
1: الكادر لمباراه مكابي يافا غدا كامل مكتمل في بعدات اصابات لا سمح الله،
0: في اصابه للمهاجم حمزه مواسل
1: ضربة
0: طبعا. اما احنا ان شاء الله راح نيجي مستعدين على هاي المباراه، وان شاء الله ربنا بسهل الامور ومنروح بثلاث نقاط.
1: كل الخير والنجاح اتمنى لك كابتن علاء الصايغ حبيبنا. شكرا عزيزي. ان شاء الله بكون الفوز الاول في مباراه الخارجيه امام مكابي يافا. الدوري الانجليزي جوله ثانيه بعد فوز امبارح مانشستر سيتي على عنان خلايلي. بالمناسبه امبارح حضرت المباراه عده دقائق، كنت اتنقل بين عروس الرياضه سبورت وبين البي ان سبورت. يا جماعه حضرت من المباراه حوالي ساعه تقريبا على بعضهن من البي ان سبورت المذيع العربي، ما اعرفش مين كان اصلا، مش هو ولا والله ما انا عارف بالضبط. المهم انه لم يذكر اسم عنان خلايلي بتاتا في المباراه، حتى لما اخذ بطاقه صفراء قال بطاقه صفراء للعب كريستال بالاس، ما ذكره ولا بين عليه، وحتى مرات الكلوز اب عملت الكاميرا عليه يمكن ثواني قبل 6-7 ثواني لما اخذ بطاقه صفراء، ولما عمل جليتش هيك حلو وكتك مخالفه برضه ما ذكرش اسمه بالمره. انا مش عارف احنا وقعنا وين بالعالم العربي، مش عارف. الدوري الانجليزي ليفربول امام ويست هام، امام نوتنغهام فورست عفوا، ويست هام نزل، بورنموث امام ايفرتون، كوفنتري الصاعد امام صاعد اخر هال سيتي اللي فاجأ الاسبوع الماضي وفاز في اول مباراه له على الشياطين الحمر مسمينه احنا مانشستر يونايتد، فاز عليه 2-0. اليوم كوفنتري سيلعب مع هال سيتي، وتوتنهام اللي عمل يتعزز ورغم ذلك يعني ما مشيتش مع الامور في المباراه الاولى حتى خسرها امام نيوكاسل. في الدوري الالماني سنستعرض عن الدوري الالماني، سنكون مع البروفيسور سامي السويد، فوز كبير حققه يوم امس البايرن على فريق شتوتغارت ب5-1. مباراه كانت رائعه جدا في الدوري الفرنسي امبارح، كانت مباراه اولى للجوله الثانيه. فريق ليل ذكرت في برنامج سابق، ليل فريق خطير جدا وبيخرج دائما لاعبين مواهب، امبارح تقدم على باريس سان جيرمان بهدفين دون رد حتى الدقيقه 92 و97، عاد باريس سان جيرمان اللي على وشك انه اما اليوم او بكره يتنازل عن نجمه، انا استغرب نجم منتخب فرنسا اذا باركولا اللي قد ينتقل لصالح ليفربول مقابل

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: يا فجيز يا فجيز
2: يا فجيز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة، بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي. يا فجيز
1: يا فجيز.
3: الله يحميلك إياها، صارت صبية.
4: خلي لك أولادك، طبعاً صارت صبية وبرتكن عليها.
3: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
4: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
5: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمانة.

0: نوفا.
1: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟ مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت علي الباسم أم الفحم، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: أديداس بفروعها باكا الغربية، سخنين، دير الأسد وشفا عمر تعلن تخفيض 30% على الحقيبة المدرسية عند شراء حذاء.
5: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام، 1 ب12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام، 1 ب24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب19 شيكل و90. لبنة بريوس 750 جرام، 1 ب14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب10 شيكل. الحملة حتى 2/9، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
6: من مجموعة المشهداوي. أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينين، خاضع لشروط الحملة.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الثالثة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. هذه ياسمين غميض تحييكم وإليكم التفاصيل.
1: أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن ارتقاء شخص في غارة إسرائيلية استهدفت مواصي خان يونس لترتفع حصيلة القتلى منذ صباح اليوم إلى 2. وأشارت وزارة الصحة في القطاع إلى ارتقاء 9 فلسطينيين وانتشال جثمان 18 خلال اليومين الماضيين. في الضفة الغربية وتحديدا في بلدة قصرى جنوب نابلس تفيد التقارير باندلاع مواجهات عقب هجوم نفذه مستوطنون على منازل العائلات الفلسطينية المحاصرة في القرية. وأفادت التقارير الواردة بأن المستوطنين يحاصرون في هذه الأثناء

0: فلسطينيين داخل منازلهم وسط إطلاق نار وأنباء عن تسجيل إصابات. إلى ذلك أصيبت فلسطينيتان جراء هجوم شنه مستوطنون على بلدة سلواد شمال شرق رام الله حسب ما أكدت مصادر محلية. وبحسب المصادر هاجم مستوطنون الشقيقتين منى وعليا حامد أثناء قطفهما ثمار التين من أرضهما واعتدوا عليهما بالضرب المبرح ما أدى إلى إصابتهما بردود وجروح، كما سرقوا هاتفيهما ومفتاح مركبتهما الخاصة. في لبنان تتواصل الغارات منذ صباح اليوم مستهدفة بلدات عدة في جنوب لبنان. وفي السياق أصدرت قوات اليونيفيل بيانا أكدت فيه أن الوضع في جنوب لبنان لا يزال هشا رغم انخفاض مستوى العنف مقارنة بما كان عليه في وقت سابق من هذا العام. أعلنت النيابة العامة في طهران عن إصدار لائحة اتهام في قضية ارتقاء المرشد الإيراني علي خامنئي وأربعة من أفراد عائلته خلال القصف الإسرائيلي والأمريكي وفق ما نقلته النيابة. وأوضح النائب العام لطهران علي صالحي أن الملاحقة القضائية تشمل المتسببين والمرتكبين والمخططين. قضت قاضية اتحادية أمريكية بعدم دستورية نهج إدارة رئيس ترامب المتمثل باستخدام قوانين الهجرة لإلغاء تأشيرات طلاب أجانب وترحيلهم بسبب تأييدهم لفلسطين وانتقادهم لإسرائيل. وقالت قاضية المحكمة الجزئية نويل وايز إن وزارتي الخارجية والأمن الداخلي استخدمتا القانون لاستهداف أشخاص بسبب آرائهم السياسية. أصدر المركز الإسرائيلي للأرصاد الجوية تحذيراً أصفر من رياح قوية في مناطق واسعة اعتباراً من الساعة الثانية وحتى الثامنة مساءً. وتوقع دائرة الأرصاد أن تهب رياح جنوبية غربية بسرعة تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة مع هبات قد تصل إلى 70 كيلومتر في الساعة. إلى ذلك حذرت الشرطة من أمطار غزيرة وفيضانات محتملة اعتباراً من هذه الليلة وحتى صباح الأحد داعية إلى القيادة بحذر شديد والابتعاد عن المناطق المعرضة للفيضانات. بدورها دعت سلطة الإطفاء والإنقاذ إلى توخي الحذر وتجنب الاقتراب من مجاري المياه أو محاولة عبور الطرق التي غمرتها المياه. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا وتتهيأ الفرصة في ساعات ما بعد الظهر لهطول أمطار محلية في شمال البلاد لتمتد لاحقا إلى أواسطها وتترافق أحيانا مع عواصف رعدية وسط تحذيرات من تشكل السيول والفيضانات في بعض المناطق، كما تشتد الرياح في معظم المناطق وتسود أجواء مغبرة في جنوب البلاد. في القدس 32 درجة، الجليل أعلى 30، طبرية 38، الناصرة 32، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 31، النقب 36، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.
3: أهلا بكم من جديد أعزائي الفقرة الثانية والجزء الثاني من مجلتنا الرياضية. عادي ياسين الآن في الهندسة والإنتاج. أهلا عادي. درجة ممتازة غدا جولة ثالثة. مكابي هرتسلية سيلعب أمامك فرسابة. مكابي يافا سيستضيف مكابي خان نصر. تحدثنا قبل الأخبار مع كابتن علاء صايغ المدرب. ريشو لتسيون سيلعب أمام كفر قاسم. كفر شليم يستضيف كريات يام. ومديعين أمام مكابي كريات جات. في الدوري الإنجليزي غدا تشيلسي سيلعب أمام برايتون. ليدز يونايتد أمام برينتفورد. ساندرلاند أمام فولهام. ومانشستر يونايتد في ملعب الأولد ترافورد سيستضيف فريق إيبسويتش. في هذه الأثناء فريق ليفربول عادل النتيجة أمام فريق نوتيغام فورست بهدف من فلوريان فيرتس الألماني الشاب. 1-1 هي النتيجة

0: في مباراة ليفربول أمام نوتنغهام فورست. نذكر هذا المساء ليفانتي أمام بيتيس في إسبانيا، ريال سوسيداد أمام إسبانيول، وإشبيليا يلتقي في مباراة نارية فريق أتلتيكو مدريد الذي قد يستغني خلال اليومين القادمين بمبلغ 150، هكذا يطالب ب 50 مليون عن نجمه الأرجنتيني ألفاريز. فيورنتينا أمام فرونيزونا الإيطالي، مونسا أمام أودينيزي، ساسولو يلعب أمام تورينو، واليوفي سيلعب اليوم مباراة بيتية أمام بارما. إذن نعود إلى واقعنا وإلى الدوري الإسرائيلي. كفر قاسم، الآن كفر قاسم، وينضم إلينا الآن المسؤول هناك الأستاذ رمزي بدير. سلامات كابتن رمزي.
1: سلامات لك ولجميع المستمعين.
0: رمزي، مبارتين كفر قاسم عندهم فوز أعتقد واحد إذا مش غلطان، بينه وبينك مش قادر أفهم هيك شوي الأخبار من قطع عن كفر قاسم، أي فريق ملامح لفريق قمة بادية على أرض الواقع؟ أنا بعرف فريق تعزز بعدد من اللاعبين اللي إن أسماء عمليا، كيف توصف لي وضع كفر قاسم مع افتتاح الدوري؟
1: أول شيء في إن مع افتتاح الدوري إحنا حلفنا سوء الحظ من ناحية استعداد اللاعبين اللي بداية الدوري، خاصة لعنة الإصابات اللي حلت، خاصة باللاعبين اللي الأساسيين اللي إحنا كنا بنعتمد عليهم زي مثلاً اللي دور كوهن، محمد صاصور، جوتفريد اللي اتأخر في الوصول من بلاده، أيضاً عمر عامر اللي هو في اللحظات الأخيرة قرر يترك الفريق قبل المباراة، يعني قبل المباراة المصرية كانت أمام ابني يهودا.
0: ليش تركه وليش لوين راح؟
1: هذا زي ما كلوها قراره الشخصي، بنحترم قراره الشخصي. وأيضا إيهاب غنايم اللي طبعا كان غير جاهز للدوري، طبعا انضم لنا مؤخرا وفي المباراة الأولى ما شاركش وشارك في المباراة الثانية. فكل هذه العوامل، طبعا هدار فوكس اللي راح طبعا يشارك ابتداء من المدافع، هدار فوكس يشارك في المباراة غدا، اللي في المباراة في المباريات اللي اشرناها في طبعا في مباراة كاس التوتو كان الاعتماد اكثر على اللاعبين المحليين الكسماويين. احنا في الكادر الموجود حاليا اكثر من 12 لاعب كسماوي شاب، وحتى في يعني في المباراتين الأول في الدوري حتى لما فزنا في المباراة الثانية بنتيجة 4 شارك كثير من اللاعبين المحليين اللي هم صغار السن أيضا، وطبعا فزنا بنتيجة 4، ولكن الفريق لسه الفريق بعد رغم الفوز بنتيجة 4 والخسارة في المباراة الأولى أمام كفر شاليم 2-0، لكن لسه الفريق ما وصلش للتركيب اللي احنا بنيناها في بداية الدوري. في تركيبي طبعا اللي هم 13-14.
0: طب شو السبب يعني رمزي؟ احنا بعد بداية الموسم ذكرت عن موجة اصابات وعدم جاهزية، ليش يعني؟ انا مستغرب من الكلام تبعك، احنا مباراتين فقط في الدوري، هاي الاصابات كانت سابقة ولا كان من خلال فترة التحضير ولا من خلال مباريات الاختبار؟
1: من خلال فترة يعني مثلا في مباراة امام ريشو ليتسون في الشوط الاول، طبعا ايهاب غنايم، محمد صرصور، جودفريد، ثلاث لاعبين اساسيين اصيبوا لحد الكيكة الثلاثين، اصيبوا وخرجوا من الملعب. طبعا احنا غدا سنلاقي ريشو ليتسون اللي خسرنا معهم في الكاس التوتو 3-2. يعني في هنا طبعا لعبة ريشو ليتسون كان يلعب بخشونة مفرطة زائدة في هذه المباراة، يعني إصابات اللي دور كوهن مثلا نجم الفريق اللي احنا معتمدين عليه اعتماد كبير كأنه يعمل يحدث الفارق في الفريق، لدور كوهن لسه ما عاد، وغدا مش راح يكون في متواجد، يعني راح يبدأ بس التدريبات كمان أسبوع بتدريبات يجهز حاله لكمان مباراتين ثلاث. ولكن فريق نادي الوحدة كفر قاسم، يعني أنا حسب من شفت الفريق من خبرتي وتجربتي في السنين السابقة، فريق نادي الوحدة كفر قاسم هذا الموسم سيكون فريق قوي، فريق عنيد، فريق اللي إحنا رايحين نكون في البلاي أوف العلوي إن شاء الله، راح نكون يعني متأكد إن شاء الله من هذا الشيء. طبعا رغم أنه درجة ممتازة، هي درجة اللي هي مجنونة وزي ما يقولوها دائما تحدث المفاجآت، ولكن كيف أنا شفت المباريات كاس التوتو وكيف شفت المباريات اللي أجراها الفريق واللاعبين الموجودين حاليا فريق نادي الوحدة كفر قاسم هذا الموسم راح يكون فريق أفضل من المواسم السابقة. يعني هذا أنا متأكد.
0: الله يبشرك، الله يبشرك بالخير. رمزي، إشكالية العام الماضي قضية التعزيز كان عندكم عقاب، انحلت هاي من ورانا ولا بعد؟ لا أنتوا بتغلط.
1: انحلت هذه بشكل جذري وتام. انحلت المشكلة أيضا، الفريق لأول مرة هذا الموسم طبعا بدخل في مسار إيجابي من ناحية ديون الفريق كل هذه الشغلات. طبعا خطة الإشفاء اللي أجرناها خلال 3 سنين طبعا خصوصا في الموسم الفات وفرنا الكثير من الأموال بسبب كل الأمور اللي صارت في الفريق. طبعا منعنا من أنه إحضار لاعبي تعزيز، فكانت ميزانية الفريق مضحكة. يعني في بداية الموسم الفات كان أجور اللاعبين السنوي يعني لا يزيد عن 1.5 مليون شيكل، وعلى الرغم انه اكل فريق في الدرجه الممتازه 4 و5 مليون و6 مليون شيكل.
0: اكيد كل احترام، بالعكس انا يعني بشد على ايديكم بهذا الموضوع. قضيه الاعتماد، ذكرت 12 لاعب محلي، ممتاز، هذا شيء مشجع. سالناك عده مرات، كمان مره حابب اسال قضيه الملعب، وين صارت الملعب عندكم؟ ماشي الامور؟ الملعب جديد ولا
1: الملعب في التفنيشات الاخيره؟ في التفنيشات الاخيره، المرحلة الأولى اللي هي مرحلة 3000 كرسي مقعد تقدر تقول جاهز تقريبا.
0: بتقديرك وين بكون جاهز الملعب مصادق
1: عليه؟ احنا من الآن موسم يعني 12 يعني كمان 3-4 أشهر رايحين يعني المكاور راح يخرج من الملعب، راح نبدأ في فترة الهوت اللي تعرف التفنيش اللي هي اللي حوالين الملعب،
0: لمسات الأخيرة. نعم لمسات
1: الأخيرة، كل هذه الأمور اللي غرف الملابس كل هذه الشغلات.
0: حلو.
1: يعني والملعب هذا يعني كلف بلدية كفر قاسم ما يقارب 70-80 مليون شيكل. يعني مش واضح، احنا بنحكي عن 3000 ولكن التخطيط النهائي هو 8000. يعني في عنا إمكانية انه نستمر ل 8000، ولكن رئيس بلدية كفر قاسم هيثم طاهر هو داعم طبعا للفريق، مصر اصرار تام انه يعني كل يوم بيجي على البلديه بيعمل معنا جلسات بالنسبه للملعب، شو التحضيرات، شو التجديدات، كل هذه الامور. بالنسبه له هذا يعني خط زي ما بيقولوا خط احمر، انه بده قدر الامكان انه كفر قاسم فريق نادي الوحدة كفر قاسم يعود الى كفر قاسم. وللتذكير فقط، للتذكير للجميع، فريق نادي الوحدة كفر قاسم على مدار 13 سنة اذا مش اكثر فقط سنة واحدة عاد الى كفر قاسم من 13-14 سنة، والسنة الواحدة اللي عدنا فيها لكفر قاسم كنا في الدرجة الاولى، عدنا لكفر قاسم لعبنا ثاني موسم صعدنا الى الدرجة الممتازة واخر مرة خرجنا من خارج كفر قاسم.
0: هاي يعني شهادتك غير مشرفة لمجتمعنا العربي للاسف الشديد، فريق بشرف الوسط العربي والمجتمع العربي وبيلعب الدرجة الممتازة وكان على وشك يرتقي للدرجة العليا 13 سنة ما يلعبش في بيته، الله أكبر. بس هذا بدي أقوله يعني يا رمزي، بتأمل أخيرة تنحل القضية بالهون لآخر السنة ويكون عندكم ملعب. بكل الأحوال بتمنى لكم الخير والنجاح عزيزي كابتن رمزي. شكرا لك. شكرا. بكل الأحوال الله خلينا إياك، سلامات عزيزي. هذا هو الحال، من كفر قاسم نهبط إلى الدرجة الثانية إلى أبو سنان، أعد العدة هناك لإقامة فريق اللي هيكون منافس حتى يحاول الصعود للدرجة الأولى. حمودي صالح المسؤول الأول والأخير كما يبدو هناك، سلامات كابتن حمودي.
2: هلا أخ نبيل إلى كل جميع المستمعين.
0: احنا حكينا قبل مرة يمكن أكثر من شهر وأنا بعرف أنه أنتوا تعدون العدة يعني تشكيل فريق إله هيبته وإله سمعته وبده يحاول يصعد بكل ما تعني الكلمة من معنى، أليس كذلك؟
2: لا، إحنا عدينا فريق اللي يكون من أول 4 مراتب. أنا ما بقدرش أصرح وأقول إنه بدي أطلع الدرجة الأولى لأنه بتعرف فيش، أنا سبق وصرحت
0: من لا وداش الفوت الجمهور بضغط من كل فريق ما بدك إياه. أنا فاهم عليك،
2: سبق وصرحت إنه كمان إحنا الملعب اللي عنا لا يصلح للدرجة الأولى.
0: هاي المشكلة.
2: إيه إسا سعيدة بتصير عائق كبير علينا.
0: أكيد.
2: بدك مصاري وبدك.
0: يا أخي اطلع، يا أخي اطلع، هاي طلع كفر قاسم 13 سنة اللي ملعبه ولا درجة أولى درجة ممتازة بلعبوش بملعبين، المهم اطلع درجة يعني كمان مش غلط.
2: إن شاء الله رح يجي الوقت اللي نطلع بإذن الله. إسا أحكيك صراحة إحنا مش مهيئين، بس إحنا إن شاء الله من نكون ند وخصم قوي لكل الفرق بإذن الله، يعني فريق لا يستهان فيه.
0: مين عندك بعض النجوم اللي إحنا حكينا عنه أنت عززتوا الفريق في المدة الأخيرة آخر شهر؟
2: عززنا أخرى، عنا عمران بري، ميمون مشلي، عبيدة رفاعي، بلال سبع، عندنا خوالد محمود مناع والكثير من اللاعبين.
0: مدربك مين انت هناك؟
2: مدربنا ريدان خير.

0: ريدان. خطوا مباراة الكاس ولا لسه؟
1: لا احنا
0: طلبته
1: المفروض نلعب بالامس امبارح مع الزايدة، بعرفش لظروف، بعرفش ايش السبب ما لعبنا.
0: الظروف اي ظروف؟ مين ظروفك ولا ظروف جديده مكر؟
1: لاني ما بعتوا
0: طلبوا مش جاهزين كما يبدو. يمكن
1: فاحنا عندنا يمكن يوم الثلاثاء ان شاء الله لعبه مع مكابي شفعنا.
0: هاي بتكون دوري؟
1: لا
0: كاس. الدوري امتى راح ينطلق عن كل اسبوع؟ بثمان الشهر ولا متاخر؟
1: لا باربع شهر ان شاء الله. ولو تعرف جد مين
0: ما
1: ابو علي يارك
0: اخويا، هذا ديربي عندكم انتم
1: كمان يعني الفريقين اللي شادين كمان ما مكابيش فاهم.
0: اوه المباراه بيتيه عندكم اخي حمودي؟
1: نعم
0: مباراه بيتيه لكم.
1: مباراه بيتيه
0: يعني بده يكون فيها جمهور ومدخول ولا لا؟
1: لا مدخول لا، بس بيكون فيها ان شاء الله.
0: لا وحده. ليش يا اخي مدخول؟ لا
1: لانه صراحه بعد يمكن شوية لمسات لفن أن نأشر الملعب.
0: بوابات مفتوحة يعني على مصراعية بقدر واحد يفوت حر يعني فري؟
1: فري.
0: خسارة. هاي مباراة مهمة جدا بأربع شهر، أول لقاء مع الجيران، ديربي بده يكون على مستوى عالي بتخيل. أكيد راح نتابع المباراة ونكون معك على اتصال، تأمل تكون فيها كمان روح رياضية. شكرا عزيزي حمود، تحياتي، إلى اللقاء. إذن الحكم يلغي أو الفار يلغي هدف ليفربول اللي سجله فلوريان فيروتس بسبب ادعاء أنه كان في تسلل بعض المليمترات أو السنتيمترات. هذا الفار بعود يدمر كرة القدم. عدم إلغاء اللي يعني أنا طلبته، قالوا أنه في ممكن يكون تغيير بعد المونديالي. أنا مش معقول إذا كان اللاعب بس إصبعه أو شعراته مثلا، فايتات المدافع كشوي مليمتر. امبارح هيك شفت كمان هدف ألغي بهذا الشكل سجل أوليسي، والله يمكن اظفره اللي كان يعني ابعد من اللاعب المدافع والغى هدف رائع جدا ملعوب. خسارة على أوليسي يلتغى هذا الهدف، فيه لازم يسجل على اسمه لانه هدف ملعوب فني بمهارات عالية كان. على كل نتمنى ان هذا الفار ينصف فيما بعد وعلى السريع يعني افضل. حوالي 17-18 دقيقة بعد الساعة الثالثة سلف يعني نتفرغ ايضا للدور الالماني اللي ينطلق اليوم بعد الفاصل الاعلاني.
2: إلى أحبتنا طلبة البقروت نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونيا عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح نور فيكم.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: الأهل الأعزاء، طرق تطول اليوم إلى العمل، الاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
5: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كورنفليكس مع عسل تلمة 448 جرام 1 ب 12 شيكل و90، نوتيلا للتدهين 900 جرام 1 ب 24 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، لبنة بيريوس 750 جرام 1 ب 14 شيكل و90، مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
6: مجموعة المشهداوي.
7: أديداس بفروعها باكا الغربي، سخنين، دير الأسد وشفا عامر تعلن تخفيض 30% على الحقيبة المدرسية عند شراء حذاء.
8: الكل

0: تخطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اخطوا تربح خاضع لشروط الحملة.
1: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
2: ركز بس في أثاث المركز، طقم صالون 3+3+1، تفصيل حسب اللون والطلب بس ب 4300 شيكل، غرفة نوم بس ب 6900 شيكل، وطاولة سفرة مع 6 كراسي بس ب 3900 شيكل. بالويز أثاث المركز طمرة.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز العربي أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني
5: عالشمس دائما.
6: هذا الموجود برنامج سياسي؟
7: لا، وين؟ اجتماعي؟
6: لا لا، ممكن ترفيهي؟
7: فني؟
6: لا لا لا لا.
7: اوكي، فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة،
6: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
7: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين بس مش على خلاف
6: ولا مرة.
7: هذا الموجود كل تنين الساعة 2 مع هدول التنين
6: بديك الرام وتامر نفار.
8: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.
9: نعود ونتابع أعزائي في الدوري الإنجليزي. انتهى الشوط الأول، تأخر ليفربول بالنتيجة 1-0 أمام نوتينغهام فورست. كما ذكرنا الفار ألغى هدف تعادل لصالح فريق ليفربول، سجله فلوريان فيرتس بإدعاء التسلل. في فرنسا ستراسبورغ أمام لانس، أوكزير أمام إنجي، بريست أمام تولوز، لوريان أمام تروا، والليون أمام ليهافر هذا المساء. في فرق الشبيبة درجة عليا هذا اليوم على تقريبا 5:15، مباراة ديربي أبوال حيفا مكابي حيفا.

إذن في الدوري الألماني ينطلق اليوم بعد مباراة الافتتاح يوم أمس، خاضها بايرن ميونخ فاز على شتوتغارت حامل لقب الكأس عمليا بنتيجة 5-1. وكما ذكرنا النجم هاري كين هداف الفريق منذ موسمين لم يسجل أي هدف يوم أمس. هذا المساء بروسيا دورتموند عند 7:30 سيلتقي بمباراة مركزية فريق هامبورغ. غدا الأحد ماذا ينتظرون يوم الأحد؟

في الدرجة العليا هذا المساء كما ذكرنا اتحاد ابناء سخنين في مباراة بيتية سيستضيف فريق مكابي بيتح تيكفا. غدا هبوعيل حيفا سيلعب امام هبوعيل تل أفيف. اكثر من 7,000 أو 8,000 متفرج انتبهوا، مدخول جيد صراحة يكون في خزينة هبوعيل حيفا غدا في سامي عفر. هبوعيل حيفا سيستضيف هبوعيل تل أفيف عند الساعة 8:15. في الممتازة غدا مكابي يافا اخاء الناصرة، مكابي هرتسلية هبوعيل كفر سبا. مدعين يلتقي كريات جات الصاعد الى الممتازه، كفر شليم يلعب امام كريات يام، وريشون لتسيون يستضيف كفر قاسم. في الدوري الانجليزي تشيلسي برايتون غدا مباراه مهمه، ومانشستر يونايتد امام ايفسويتش مباراتان. في الدوري الالماني غدا فرايبورغ يلتقي فيردر بريمن، واوكسبورغ امام شالكي هذه مباراه مهمه. عشاق الريال مدريد غدا موعدكم عند الساعه 6:00، ريال مدريد يستضيف مالاغا، أما لكورونيا سيلعب أمام فالنسيا، وسيلتا فيغو سيستضيف أتلتيكو بيلباو. المباراة أيضا ستجري في الدوري الإيطالي غدا، كالياري سيستضيف فريق البطل بطل الدوري فريق الإنتر غدا في تمام الساعة 10:00. إلا ربع هذه المباريات ستكون يوم غد الأحد. إذن باركولا نجم فريق باريس سان جيرمان على وشك أن ينتقل

صالح ريال مدريد. وكما ذكرنا ايضا هنالك انتقالات راح تكون للدوري التركي وخاصه فريق غلاتاسراي وفريق فنربخشي بعد جنون فريق طرابزون الذي ضم لصفوفه النجم المصري محمد صلاح في اجر سنوي قد يزيد عن 17 مليون يورو. هذه اهم الاخبار الرياضيه. نذكر بانه سوق التنقلات سيقفل بعد يومين او ثلاثه وينتهي فتره التنقلات الصيفيه الى يعني تبدأ من جديد في فترة التنقلات الشتوية في شهر يناير القادم. كان بدي أن نتحدث إلى الدكتور سامي سويد ولكن يبدو تعثرت الأمور علينا. كان بهمي أنه نحكي مع الدكتور سامي حول الدوري الألماني الذي انطلق كما ذكرنا يوم أمس، واليوم تتواصل المباريات. البطولة كما يبدو ستكون حكرا هذا الموسم مرة أخرى على فريق بايرن ميونخ. أهداف بايرن ميونخ يوم أمس كانت بالجملة 5 أهداف بعدما كانت تعادل مرحليا 1-1. هذا زينات إلى ختام جولة هذا النهار من مجلتنا الرياضية. الشكر موصول للزملاء ليليان حاج ومن ثم أيضا عادي ياسين الذي رافقني اليوم في الهندسة والإنتاج. كنت أنا معكم نبيل سلامة، أشكركم وأرجو لكم يوما آمنا سالما وسعيدا.

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: الشنطة
2: موجودة،
1: المقلمة
2: موجودة،
1: المي
2: موجودة،
1: الزوادة
2: فيها عمك؟
1: أكيد فيها عمك.
2: هيك تمام، لأني بحبها.
3: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
2: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز السنابل قفر قرع. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.

بنجوين. ما عليكم إلا تعبوا الشنطة ب 350 شكل وبطلعلكوا تقحطوا لتربحوا الهدية. سكوتيرات ودراجات كهربائية، لابتوب، تلفزيون ودايسون، نينتندو، بلاي ستيشن وتليفون.

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: الشمس دائما.
2: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل عودة للروتين للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا، كيف نحضر حالنا للسنة الدراسية الجديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.

وفي نهاية هذه الرحلة الغريبة جدا خرجنا بعد الدروس بعد الجروح والكثير الكثير الكثير من الجلد السميك وهيك شغلات. فشكرا لاستماعكم و شكرا لكل ما حصل. يلا

0: من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975 مقدم من وزارة الداخلية.
1: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم أو فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16-8 ولغاية 18-9، خاضع لشروط الحملة.
2: فجرها علماء كل نوع نحف، والآن اشتري شاشة LED ضخمة ذكية 85 إنش شامل ستاند وتوصيل مجاني فقط ب 2990 شيكل. لا يصدق، عبر الويز علماء كل نوع نحف بتشرفونا.
3: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: الله يحملك إياه، صار شاب.
6: خلي لك أولادك، طبعا صار زلم وبرتكن عليه.
5: فش أحلى منه تشوفوا أولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم.
6: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة نقدر يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا من نين الصوت جاي.
7: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي.
9: يافا جينز.
1: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
10: يلا حملة

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني
1: عالشمس دائما.
2: دخلك قولي لي كيف ممكن نثبت انه الارض كرويه مش مسطحه؟
3: والله علم علمك.
2: طيب قديش احنا البشر بنسالك اواعي بالسنه؟
3: شو بعرفني علم علمك.
2: طب دخلك هاي الرموز اللي على المصاري لها معنى؟
3: سؤال حلو. والله علم علمك.
2: هي كل شيء علم علمك علم علمك. فيش عندك جواب لاي شيء؟
3: كل الاسئله والاجوبه عنا بعلم علمك، برنامج ببسط العلوم كل احد من السبعة للثمانية معي ابتهال حسن.
2: بس ذكريني شو اسم البرنامج؟
3: علم علمك.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الرابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. هذه ياسمين غميض تحييكم وإليكم التفاصيل.
1: أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن ارتقاء شخص في غارة إسرائيلية استهدفت مواصي خان يونس لترتفع حصيلة القتلى منذ صباح اليوم إلى 2. وأشارت وزارة الصحة في القطاع إلى ارتقاء 9 فلسطينيين وانتشال جثمان 18 خلال اليومين الماضيين. في الضفة الغربية وتحديدا في بلدة قصرى جنوب نابلس تفيد التقارير باندلاع مواجهات عقب هجوم نفذه مستوطنون على منازل العائلات الفلسطينية المحاصرة في القرية. وأفادت التقارير الواردة بأن المستوطنين يحاصرون في هذه الأثناء فلسطينيين داخل منازلهم وسط إطلاق نار وأنباء عن تسجيل إصابات. إلى ذلك أصيبت فلسطينيتان جراء هجوم شنه مستوطنون على بلدة سلواد شمال شرق رام الله حسب ما أكدت مصادر محلية. وبحسب المصادر هاجم مستوطنون الشقيقتين منى وعليا حامد أثناء قطفهما ثمار التين من أرضهما واعتدوا عليهما بالضرب المبرح ما أدى إلى إصابتهما بردود وجروح، كما سرقوا هاتفيهما ومفتاح مركبتهما الخاصة. في لبنان تتواصل الغارات منذ صباح اليوم مستهدفة بلدات عدة في جنوب

0: لبنان. وفي السياق أصدرت قوات اليونيفيل بيانا أكدت فيه أن الوضع في جنوب لبنان لا يزال هشا رغم انخفاض مستوى العنف مقارنة بما كان عليه في وقت سابق من هذا العام. أعلنت النيابة العامة في طهران عن إصدار لائحة اتهام في قضية ارتقاء المرشد الإيراني علي خامنئي وأربعة من أفراد عائلته خلال القصف الإسرائيلي والأمريكي وفق ما نقلته النيابة. وأوضح النائب العام لطهران علي صالحي أن الملاحقة القضائية تشمل المتسببين والمرتكبين والمخططين. قضت قاضية اتحادية أمريكية بعدم دستورية نهج إدارة الرئيس ترامب المتمثل باستخدام قوانين الهجرة لإلغاء تأشيرات طلاب أجانب وترحيلهم بسبب تأييدهم لفلسطين وانتقادهم لإسرائيل. وقالت قاضية المحكمة الجزئية نويل وايز إن وزارتي الخارجية والأمن الداخلي استخدمتا القانون لاستهداف أشخاص بسبب آرائهم السياسية. أصدر المركز الإسرائيلي للأرصاد الجوية تحذيراً أصفر من رياح قوية في مناطق واسعة اعتباراً من الساعة الثانية وحتى الثامنة مساءً. وتوقع دائرة الأرصاد أن تهب رياح جنوبية غربية بسرعة تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة مع هبات قد تصل إلى 70 كيلومتر في الساعة. إلى ذلك حذرت الشرطة من أمطار غزيرة وفيضانات محتملة اعتباراً من هذه الليلة وحتى صباح الأحد داعية إلى القيادة بحذر شديد والابتعاد عن المناطق المعرضة للفيضانات. بدورها دعت سلطة الإطفاء والإنقاذ إلى توخي الحذر وتجنب الاقتراب من مجاري المياه أو محاولة عبور الطرق التي غمرتها المياه. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا وتتهيأ الفرصة في ساعات ما بعد الظهر لهطول أمطار محلية في شمال البلاد لتمتد لاحقا إلى أواسطها وتترافق أحيانا مع عواصف رعدية وسط تحذيرات من تشكل السيول والفيضانات في بعض المناطق، كما تشتد الرياح في معظم المناطق وتسود أجواء مغبرة في جنوب البلاد. في القدس 32 درجة، الجليل أعلى 30، طبرية 38، الناصرة 32، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 31، النقب 36، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو الياس
1: أرى.
0: نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
3: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعالوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
4: الكون ربحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. ما عليكم إلا

0: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كورنفليكس مع عسل تلمة 448 جرام 1 ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام 1 ب 24 شيكل و90. جبنة عامك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبنة بريوس 750 جرام 1 ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9. خاضع لشروط الحملة والانضمام. مجموعة المشهداوي.
1: ركز بس في أثاث المركز. طقم صالون 3+3+1 تفصيل حسب اللون والطلب بس ب 4300 شيكل. غرفة نوم بس ب 6900 شيكل. وطاولة سفرة مع 6 كراسي بس ب 3900 شيكل. بالويز أثاث المركز طمرة.
2: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 109.

0: 90 شيكل
1: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني
2: الشمس دائما.
3: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل عودة للروتين للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا، كيف نحضر حالنا لسنة دراسية جديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.

0: في سوبر ماركت أبو الياس
1: أرى
0: نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: الأهل الأعزاء، تركتوا طول اليوم إلى العمل، للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
4: يلا حملة بلو بينغوين عنا جمعنا بأكبر حملة صيفية مع بعض. لا لا لا لا لا
5: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينغوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز.
7: نظارتك أوبتينايز.
6: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
8: أوفر عودة للمدارس وأضخم تشكيلة قرطاسية بس بمكتبة المعتز كفرمندا، مثلاً رزمة كالجاف الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط مع مكتبة المعتز، جيبتك مش ممكن تهتز.
9: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع

0: شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: 14 شيكل 90 فقط مع مكتبة المعتز، جيبتك مش ممكن تهتز.
1: أديداس بفروعها باكا الغربي، سخنين، دير الأسد وشفا عمر تعلن تخفيض 30% على الحقيبة المدرسية عند شراء حذاء.
2: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: يا فاجينز يا فاجينز أحسن لي يا فاجينز.
5: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975، مقدم من وزارة الداخلية.
6: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
7: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح تنور فيكم.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الخامسة مساء في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أصدرت دائرة الأرصاد الجوية تحذيرين باللون الأصفر من خطر اندلاع الحرائق والرياح القوية اليوم، ويحذر الجهاز من ارتفاع مؤشر الحرائق بين الساعة 2 والرابعة مساء في وادي بيسان ووادي طبرية وجبال الوسط ووادي الأردن ومناطق أطراف صحراء يهودا، كما حذر من رياح قوية في شمال البلاد والسهل الساحلي الأوسط والجنوبي والسهل الداخلي وجبال الوسط وشمال الضفة والنقب بين الساعة 2 ظهراً و8 مساء. ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح الجنوبية الغربية إلى 50 كيلومتر في الساعة مع هبات تصل إلى 70 كيلومتر في الساعة. وإلى الضفة الغربية، أفادت مصادر فلسطينية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا قرية قصرة في الضفة الغربية وألقوا الحجارة باتجاه فلسطينيين وقبل أن تحصنوا داخل منزل فلسطيني، فيما بقي السكان بداخله. ووصلت قوات من الجيش والشرطة الإسرائيلية إلى المكان وأخرجت المستوطنين من المنزل وصدرت المركبات التي استخدموها وفتحت تحقيقا في الحادث. وأفادت تقارير فلسطينية باعتقال 6 أشخاص وإصابة عدد من الفلسطينيين، من بينهم امرأة أصيبت بجراح وصفت بالخطيرة ونقلت لتلقي العلاج، كما اتهم الفلسطينيون مستوطنين بإضرام النار في أراض فلسطينية. وبحسب التقارير انتقل المستوطنون لاحقا إلى بلدة جالود في النقب في الضفة حيث شهد عشرات منهم يصلون في شاحنات بيضاء وهم مسلحون وملثمون.

0: وإلى قطاع غزة، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه استهدف قائدا في الجناح العسكري التابع لحركة حماس في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة، كما جاء في بيان صدر عنه. وقال إن الاستهداف وقع قرب مجمع مستشفى شهداء الأقصى الذي اتهم الجيش حماس باستخدامه لإعادة تأهيل قدراتها وتنفيذ مخططات ضد قواتها. وأضاف الجيش أن الحادثة تمثل بحسب بقوله مثالا على استخدام حماس للمنشآت الإنسانية والمنشآت الطبية لأغراض عسكرية وتنفيذ أنشطة وصفها بالإرهابية. وإلى لبنان، تتواصل التقارير اللبنانية عن غارات إسرائيلية في جنوب لبنان مع تركز القصف في منطقة مرتفعات علي الطاهر، كما أفادت التقارير في وقت سابق بوقوع غارة على وادي الحجير إلى جانب غارة إسرائيلية على بلدة المنصوري في جنوب البلاد.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: من المتوقع أن تهطل اليوم أمطار غير اعتيادية في البلاد لتستمر حتى صباح غد الأحد، وتبدأ الأمطار بالهطول من ساعات بعد الظهيرة خاصة في شمال البلاد على أن تمتد ليلا إلى المناطق الوسطى، كما يحتمل حدوث عواصف رعدية مع احتمال ضعيف لفيضانات محلية على طول الساحل الشمالي والأوسط. وتنخفض درجات الحرارة قليلا في المناطق الجبلية والداخلية، فيما تهب رياح قوية في معظم أنحاء البلاد ويحتمل تشكل الغبار في الجنوب. في القدس لهذه الليلة 21 درجة، الجليل الأعلى 29، طبرية 36، في الناصرة 33، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 31، النقب 36، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة ونلتقي في برنامج من موقع الحدث. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات في هذا العدد الجديد من برنامج من موقع الحدث، حيث نطل عليكم بأبرز الأخبار والتقارير المحلية والدولية. ساعة إذاعية أسبوعية نستعرض فيها أبرز الأحداث والملفات التي تابعناها خلال الأيام الماضية. نلتقي معكم الآن عبر أثير إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM. معكم أنا زهرة سعيد من وراء الميكروفون، وهذه تحية الزميل خليل حداد في إعداد الحلقة والزميل عدي ياسين في الهندسة الإذاعية.

0: نبدأ بسؤال يطرحه بحث علمي جديد حول جوهر الأزمة التعليمية في المجتمع العربي، ليس عن نتائج الطلاب بل عن مهارات المعلم، ثم نقف عند ظاهرة آخذة بالاتساع في المجتمع، ارتفاع مشاركة اليافعين في عالم الجريمة بأرقام ومعطيات مقلقة جداً. ومن الداخل إلى غزة، حيث يتراجع سوء التغذية الحاد، لكن آثار الجوع تبقى في أجساد الأطفال. وفي المشهد السياسي، نتنياهو يضع الطائرات الورقية في مستوى خطورة المقاتلات، وعضو كنيست يحطم نصبا تذكاريا فلسطينيا بحماية أمنية في مأدمة. إقليمياً، سوريا تطوي صفحة وتفتح أخرى بعد رفع اسمها من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. وفي واشنطن، ترامب يواجه امتحان الاقتصاد قبل نوفمبر. وصحيفة وول ستريت جورنال تكشف ما جرى خلف أبواب البيت الأبيض قبيل الحرب مع إيران. ونختم بأوروبا، التي دفعت هذا الصيف ثمناً لم تدفعه من قبل. أهلا بكم في برنامج من موقع الحدث، معي أنا زهرة سعيد. نبدأ التفاصيل. نبدأ من التقرير الأول، وسؤال يطرحه بحث جديد صادر عن معهد شورش للأبحاث، يضع الإصبع على جرح أعمق من نتائج الامتحانات. تكشف هذه الدراسة أن معلمي تعليم العربي يحتلون المرتبة الأخيرة في مهارات القراءة والرياضيات وحل المشكلات بين جميع تيارات التعليم في إسرائيل. والأخطر أن المشكلة ليست في المعلم وحده، بل في منظومة كاملة لا تستطيع استقطاب أصحاب المهارات العالية ولا تحافظ عليهم. دعونا نستمع إلى هذا التقرير الأول حول مهارات معلمي جهاز التربية والتعليم العربي بصوت الزميلة سيلكا بها.
1: حين نتحدث عن الفجوات التعليمية في المجتمع العربي، نتحدث عادة عن نتائج الطلاب في الامتحانات القطرية أو الدولية، لكن دراسة جديدة صادرة عن مؤسسة شورش تضع الإصبع على جرح أعمق وأكثر استراتيجية، مهارات المعلم نفسه. النتائج صادمة في صراحتها، معلمو التعليم العربي يحتلون المرتبة الأخيرة بين جميع تيارات التعليم في إسرائيل، خلف التعليم الحريدي والرسمي والرسمي الديني في مجالات القراءة والرياضيات وحل المشكلات. المعدل العام لمعلم التعليم العربي يبلغ 228 نقطة، بينما يتراوح معدل زملائه في التيارات الأخرى بين 261 و271 نقطة. والفجوة مقارنة بمعدل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تبلغ 53 نقطة. لكن الدراسة تكشف بعدا آخر يستحق التأمل، حين تقارن معلمي التعليم العربي بالخريجين الجامعيين العرب العاملين في مجالات أخرى لا تجد فرقا جوهريا. بمعنى آخر، المشكلة ليس أن المعلمين العرب أضعف مهارة من أقرانهم العرب ذوي المؤهلات المماثلة، بل إن منظومة التعليم العربي برمتها لا تستطيع استقطاب أصحاب المهارات العالية إلى سلك التعليم ولا تحافظ عليهم فيه. والأخطر في هذه المعادلة هو منطق التوارث، المعلم الضعيف ينتج طالبا أقل تجهيزا، والطالب الأقل تجهيزا يصبح يوما ما معلما، وهكذا تتحول الفجوة التعليمية من ظاهرة قابلة للعلاج إلى نمط متجذر ينتقل من جيل إلى جيل. الحل ليس مجرد زيادة الميزانيات، بل إعادة التفكير في كيفية استقطاب المجتمع العربي لأفضل أبنائه نحو مهنة التعليم، وكيف تحفزهم الدولة على البقاء فيها، وهذا يعني أجورا تنافسية وبيئة عمل داعمة وتطويرا مهنيا حقيقيا، لا وعودا انتخابية تنسى بعد كل دورة تشريعية.
0: إذن هذا التقرير الأول بصوت الزميلة أسيل كبهة. موضوع التقرير هو مهارات معلمي جهاز التربية والتعليم العربي، وتناولنا هذا الموضوع في إطار برامجنا هذا الأسبوع. وأنا يعني أستطيع أن أقول بأنه يعني نتائج هذا البحث كانت يعني لا أريد أن أقول مرعبة لكنها يعني مخيفة، وهي تقارن يعني مستوى التعليم ومهارات المعلمين أيضا في إسرائيل مقارنة بالدول المتقدمة في العالم، ما يسمى OECD دول العالم المتقدم المتطور، يعني منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالأساس، والبحث يعني يقارن 19 دولة، إسرائيل في رقم 17 بمستوى التعليم من 19، وبقلب إسرائيل نفسها في فجوات عميقة بين الجهاز التعليمي في المجتمع الإسرائيلي اليهودي وفي مجتمعنا العربي. وبالفعل كل ما ذكر في هذه في هذا التقرير يعني بحاجة إلى إلى إلى مبادرات وإلى تطوير، وأنا أدعوكم لأن تقرأوا هذا البحث، وصدر عن معهد شورش للأبحاث. الآن نخرج إلى فاصل إعلاني أول، ومن ثم نتابع في ملفات برنامج من موقع الحدث، ابقوا معنا.

0: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت صبح ومساء أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
2: ركز بس في أثاث المركز. طقم صالون 3+3+1 تفصيل حسب اللون والطلب بس ب 4300 شيكل. غرفة نوم بس ب 6900 شيكل. وطاولة سفرة مع 6 كراسي بس ب 3900 شيكل. بالويز أثاث المركز طمرة.
3: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، ونحن نتابع في ملفات برنامج من موقع الحدث هذه الساعة الإذاعية الأسبوعية التلخيصية التي نستعرض فيها أبرز الأحداث والملفات التي تابعناها خلال الأيام الماضية. هي ساعة مهمة جدا، أهم جدا لكل من يريد أن يبقى على اطلاع بكل ما يحدث خلال الأسبوع، لكن ظروف الحياة، المشاغل، الشغل ما بيسمح. فهذا الوقت المناسب يوم السبت من الخمسة للستة، طبعا عبر أثير إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM. قبل الفاصل كنا قد بدأنا هذا العدد من يعني جهاز التربية والتعليم والفجوات الهائلة بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي، بين مهارات المعلم اليهودي ومهارات المعلم العربي، في بحث أجره معهد شورش للأبحاث. نحن نتحدث عن بحث يقارن وضع إسرائيل التعليمي مع دول منظمة التعاون الاقتصادي، وهي يعني دول المعروفة باختصار OECD، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وقلنا بأن إسرائيل تحتل المكانة 17 من 19. الآن من المدرسة إلى الشارع، ارتفاع بنسبة 16% في الملفات الجنائية التي تورط فيها قاصرون خلال عام واحد، و25% في الجرائم الخطيرة. الشرطة تقول إن 40%

من جهودها في هذا الملف يذهب للوقاية، لكنها تقر في الوقت نفسه أن الشرطة وحدها لا تحل المعضلة. دعونا نستمع إلى التقرير التالي حول ارتفاع جرائم الشبيبة. مشاهد عنف واعتداءات وأحيانا جرائم خطيرة تبدأ في أوساط المراهقين وتكشف عن ظاهرة أخذة بالاتساع في المجتمع الإسرائيلي، ارتفاع جرائم الشبيبة. معطيات الشرطة الإسرائيلية تشير إلى أن عدد الملفات الجنائية التي تورط فيها قاصرون ارتفع خلال عام واحد بنسبة 16% فيما سجلت الجرائم الخطيرة، وحالات الاعتقال ارتفاعاً أكبر بلغ 25% بين عامي 2024 و2025. لكن خلف هذه الأرقام صورة أكثر تعقيداً، فالعنف بين الشبيبة لا يظهر فقط في الجرائم التي تصل إلى عناوين الأخبار. هناك اعتداءات جسدية وعنف في الشوارع، وأيضا جرائم ذات طابع جنسي، من بينها تداول صور فاضحة لقاصرين عبر شبكات التواصل الاجتماعي. الشرطة تقول إنها تحاول الانتقال من التعامل مع الجريمة بعد وقوعها إلى محاولة منعها قبل أن تبدأ. نحو 40% من جهودها في مجال جرائم الشبيبة مخصصة للوقاية، لكن الرسالة التي تخرج من الشرطة واضحة، لا يمكن معالجة ظاهرة عنف الشبيبة بواسطة الشرطة وحدها، فالمدرسة والأسرة والسلطات المحلية وأجهزة الرفاه جميعها جزء من المعادلة. وبين ارتفاع الأرقام ومحاولات الوقاية يبقى السؤال الأوسع، كيف يمكن منع جيل من المراهقين من الانزلاق من العنف العابر إلى عالم الجريمة؟

إذن هذا التقرير حول ارتفاع جرائم الشبيبة، يعني هناك معطيات تشير إلى ارتفاع بنسبة 16%، هذه نسبة يعني كارثية خلال عام واحد، بالجرائم اللي بتورط فيها يعني قاصرون شبيبة مراهقون. يعني ما أريد أن أقوله بعد هذه المعطيات بأنه يعني هذه الشبيبة، هؤلاء القاصرون بحاجة إلى أطر. ويعني نستذكر التقرير الأخير لمراقب الدولة الذي يقول بأن نحو 56% أكثر من نصف الشباب ما فيش عندهم ولا أطر ولا تعليم، وهذه النسب يعني بحاجة أن تقلق الجميع وعلى رأسهم متخذي القرارات. الآن ننتقل إلى تقرير آخر، ننتقل إلى غزة. تقرير اليونيسف يقول إن سوء التغذية الحاد تراجع بالفعل إلى 0.5%، وهو رقم يبدو إيجابيا للوهلة الأولى، لكن خلفه صورة أثقل. 12% من الأطفال في غزة دون الخامسة يعانون من تأخر في النمو، و73% يتناولون طعاماً غير صحي. أثار الجوع لا تختفي بسرعة، أرقام الإحصاء.

هناك خطأ تقني يعني نحاول إصلاحه باختيار التقرير الصحيح للتو، يعني سنبثه حول سوء التغذية في غزة.

0: إذن يا أعزائي المستمعين والمستمعات، دعونا نستمع إلى هذا التقرير الذي يتناول بالفعل سوء التغذية في غزة وفقا لمعطيات اليونيسف.
1: قد تتراجع أرقام سوء التغذية الحاد، لكن أثار الجوع لا تختفي بالسرعة نفسها. تقرير جديد لمنظمة اليونيسف استند إلى مسح شمل أكثر من 2000 أسرة في القطاع خلال شهر يونيو، يشير إلى أن سوء التغذية الحاد بين الأطفال انخفض اليوم إلى نحو 0.5%. لكن خلف هذا الرقم تبقى صورة ثقيلة، نحو 12% من الأطفال دون سن 5 يعانون من تأخر في النمو، وهي مشكلة قد تكون مرتبطة بتراكمات غذائية وصحية خلال سنوات الحرب. الصورة لا تتعلق فقط بكمية الطعام وإنما بنوعيته أيضا، نحو 73% من الأطفال تناولوا أطعمة غير صحية في اليوم الذي سبق المسح، ونحو 37% عانوا من الإسهال خلال الأسبوعين السابقين. وفي تقرير آخر لبرنامج الأغذية العالمي تبين أن الأسر في غزة تحصل على أطعمة غنية بالبروتين مثل البيض واللحوم والدجاج بمعدل مرة واحدة فقط في الأسبوع. المنظمة تؤكد أن سوء التغذية الحاد يمكن أن يتحسن خلال أسابيع عندما يحصل الأطفال على الغذاء والرعاية اللازمة، لكن الأضرار الأوسع وخصوصا تأخر النمو وسوء التغذية المزمن قد تستمر لفترة طويلة. في غزة يبدو أن الجوع الحاد تراجع، لكن أثاره ما زالت حاضرة في أجساد الأطفال ونموهم وصحتهم، فيما تحذر اليونيسف من أن هذا التحسن لا يزال هشا ويمكن أن يتراجع إذا تدهورت إمكانية الوصول إلى الغذاء والمساعدات.
0: إذن هذه هي صورة الحال في غزة بكل ما يتعلق بسوء التغذية وأصلا آثار التجويع من العام الماضي. تقرير اليونيسف يقول إنه بالفعل سوء التغذية تراجع، نتحدث عن سوء التغذية الحاد، نعم هذا لا يقول بأن سوء التغذية الآن يعني اختفى، لكن الأرقام كارثية أعزائي المستمعين والمستمعات. 12% 12% من الأطفال تحت سن 5 سنين بيعانوا من تأخر في النمو، و73% بوكلوا أكل مش صحي. وكل هذا يحدث في عصر الوفرة. الآن ننتقل إلى تقرير آخر، نبقى في المشهد الغزاوي يعني، وتصريح لافت من نتنياهو يستحق التأمل. رئيس الحكومة يضع الطائرات الورقية القادمة من غزة في مستوى خطورة يعادل طائرات F-35، نتحدث عن مقاتلات F-35 المتطورة جدا، تشبيه يفتح الباب أمام السؤال، هل نحن أمام تقييم أمني حقيقي؟ أم أمام بناء مسوغات لعملية عسكرية جديدة في القطاع؟ دعونا نستمع إلى التقرير التالي. رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يضع الطائرات الورقية القادمة من قطاع غزة في مستوى خطورة استراتيجي كطائرات F-35 المتطورة، تشبيه لافت يثير تساؤلات كبيرة ليس فقط حول حجم التهديد الذي تمثله هذه الطائرات الورقية، وإنما أيضا حول الرسالة التي يريد نتنياهو إيصالها، وما إذا كان يمهد لخطوة عسكرية جديدة في قطاع غزة. نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس أعلنا تبني سياسة صفر تسامح تجاه إطلاق الطائرات الورقية والبالونات من غزة باتجاه بلدات النقب، وتوعد باتخاذ إجراءات قوية إذا استمرت عمليات الإطلاق. لكن تحويل الطائرات الورقية إلى تهديد أمني يوازي بحسب نتنياهو خطورة طائرات F-35، يفتح الباب أمام سؤال أكبر، هل نحن أمام خطر عسكري حقيقي أم أمام محاولة لبناء مبررات سياسية وأمنية لتصعيد جديد في غزة؟ التطورات تأتي في وقت حالي.

0: حساس، وفي ظل استمرار الجهود للتوصل إلى ترتيبات لوقف إطلاق النار، بينما لا تزال الأوضاع الميدانية في القطاع شديدة التوتر. وفي ظل ذلك تبدو الطائرات الورقية أكثر من مجرد وسيلة لإشعال الحرائق في مناطق إسرائيلية، فهي تتحول إلى عنوان جديد في الخطاب الإسرائيلي تجاه وحول غزة، وإلى ورقة قد تستخدم لتبرير عملية عسكرية أوسع. والسؤال الذي يبقى مفتوحاً، هل يحاول نتنياهو منع تهديد محدود، أم أنه يستخدم هذا التهديد للتمهيد أمام الرأي العام الإسرائيلي لجولة جديدة من التصعيد في قطاع غزة؟ إذن هذا تقرير المفصل حول تصريحات نتنياهو بخصوص الطائرات الورقية التي بالأساس يطلقها الأطفال من قطاع غزة، يعني يحاولون استشعار الحرية داخل قفص مغلق من كافة الجهات. يتعامل نتنياهو مع هذا الشعور بالحرية كشيء أمني، كتهديد أمني، ونحن نتساءل هل هذا بالفعل تقييم أمني حقيقي؟ أم أنه مسوغ جديد لعملية عسكرية جديدة في القطاع؟ الآن من غزة إلى الضفة الغربية، حيث حصل مشهد كان مشهد يختصر الكثير مما يجري هناك. عضو الكنيسة المتطرف تسفي سوكوت يحطم نصبا تذكاريا في قرية مادما جنوب نابلس بحماية قوات الأمن. الجيش أدان الخطوة وقال إنها لم تتم بالتنسيق معه، لكن الكاميرات وثقت وجود القوة الأمنية. بين البيان الرسمي والصورة الميدانية الفجوة واسعة وذات دلالة. نشير مرة أخرى إلى هذه المعلومة غير الهامشية أعزائي المستمعين والمستمعات، بأنه هذا الشخص ومن يقف على لجنة على رأس لجنة التربية والتعليم في الكنيسة.
1: بحماية قوات الأمن الإسرائيلية وبرفقة مجموعة من المستوطنين، حطم عضو الكنيسة عن حزب الصهيونية الدينية تسفي سوكوت نصبا تذكارية في قرية مادما جنوب نابلس ضم أسماء فلسطينيين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي. يدعي اليمين المتطرف أنهم نفذوا عمليات ضد إسرائيليين.
2: كان لمالا يمين فارج مين مدوبار بخور شالخ وأخراي لرتخ של עשרות יהודים ביניהם מדווה פישר בחורה בת 19 שעמדה בצומת גאה ופשוט בא מחבל ורצח אותה. הוא שהלך מחבל אחר, חבר שלו מהכפר, שדי נאסר, הוא השני כאן ברשימה, הוא שהלך אותו להתלך ולהתאבד בתוך מלון של השומרון באריאל, וזה משהו שאנחנו לא יכולים להשאיר אותו כאן, כי כל מקום שיש דבר כזה שמסית הטרור, אנחנו חייבים להוריד אותו. כי כל ילד שעובר כאן וגדל בכפר הזה ורואה את האנדרטה הזו, הוא רוצה להיות שהיד כשהוא יגדל.
1: ואדן الجيش الاسرائيلي هذه الحادثه واكد انها لم تتم بالتنسيق معه، على الرغم من توثيق وجود قوه امنيه في المكان وفرت الحمايه لعضو الكنيسة سوكوت، واكتفى بالقول ان ما حصل عرض حياة الجنود للخطر. لكن ما حصل يكشف حقيقة ما يقال إن ما يحصل في الضفة يعكس تفاوتا كبيرا بين ما يحصل ميدانيا من قرارات انفرادية لمجموعات داخل الجيش ذات أفكار استيطانية، وبين مستوى أمني يحذر من حالة الفلتان الأمني وانعكاسات ذلك على المشهد في الضفة الغربية. الحادثة تأتي في سياق تصاعد اعتداءات المستوطنين في بلدات وقرى جنوب نابلس، حيث تتحول أعمال التخريب والاعتداء إلى مشهد متكرر في المناطق الفلسطينية القريبة من المستوطنات، تصاعد لافت في وتيرة هجمات المستوطنين في الضفة الغربية منذ عام 2026، في وقت طالبت فيه المقررة الأممية في الأراضي الفلسطينية بوجوب توفير حماية دولية للضفة وغزة بسبب ارتفاع اعتداءات المستوطنين.
0: نعم، هذه هي صورة الحال، هذا ما حدث في مادما، وعضو كنيسة يحاول وهو حاول تحطيم النصب التذكاري، لكن كان هناك يعني توثيقات، كانت توثيقات مثيرة للاهتمام، يعني مقاطع مصورة، مقاطع قصيرة، هو يحاول، هو يضرب بفأسه بالآلات الحادة، لكن النصب في مكانه لا ينكسر ولا يتحرك. ولربما في هذا دلالة معينة، أو لربما هذا يعني مشهد

0: أو مجاز، لكن هذا ما حدث. ونشير مرة أخرى بأنه سوكوت هذا عضو الكنيسة المتطرف ويقف على رأس لجنة التربية الثقافة والرياضة في الكنيسة. الآن أيضا بالحديث عن عنف المستوطنين المتصاعد، والذي يعني لطالما حذر منه مسؤولون أمنيون وعسكريون حتى إسرائيليون. نحن نتحدث قبل يعني ساعة أو ساعتين من الآن، أفادت تقارير فلسطينية بأن مجموعة عشرات المستوطنين اقتحموا قرية قصرة في الضفة الغربية. نحن نعرف أن هناك يعني حصار لبعض المنازل الفلسطينية أكثر من أسبوعين على التوالي، ألقوا الحجارة باتجاه الفلسطينيين قبل أن يتحصنوا داخل منزل فلسطيني. قوات الجيش والشرطة وصلوا إلى المكان، أخرجوا المستوطنين وصدروا المركبات اللي استخدموها. بعد بشوي من هالحادث وصلوا لجلود بأعداد أكبر، أضرموا النيران في أراضي فلسطينية، وشهد بالفعل عشرات منهم يعني يصلون بتركات بيضة، شاحنات بيضة، وهم مسلحون وملثمون. إذن اعتداءات المستوطنين لا تتوقف وتتصاعد وتتسارع، ونحن تقريبا في كل يوم نغطي هذه التقارير. الآن ننتقل من الضفة إلى الإقليم وإلى سوريا، لكن دعونا أعزائي المستمعين قبل أن ننتقل إلى سوريا نخرج إلى فاصل إعلاني قصير، ومن ثم نتابع في ملفات البرنامج. ابقوا معنا.
1: الله يحميلك إياهن، كبروا بسرعة.
2: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
1: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراكضوا حواليكم.
2: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة، بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
3: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: القصد الآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحا اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.

0: أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، ونحن في مواصلة مع ملفات برنامج من موقع الحدث هذه الساعة الإذاعية الأسبوعية التي نلخص فيها ونستعرض أبرز التقارير والملفات المحلية الإقليمية والدولية اللي تابعناها خلال الأسبوع في إطار برامجنا هنا في إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM. الآن من الضفة الغربية واعتداءات المستوطنين نذهب إلى الإقليم، تحديدا إلى سوريا. ننتقل إلى قرار يوصف بالتاريخي، الولايات المتحدة ترفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد نحو نصف قرن من الإدراج. قرار يفتح الباب أمام عودة سوريا إلى المنظومة المالية الدولية، لكن يبقى السؤال، هل ينعكس هذا التحول الدبلوماسي على حياة السوريين اليومية؟ نذكر أعزائي المستمعين والمستمعات، سوريا كانت جزء من منظومة عقابية تفرضها الولايات المتحدة على 4 دول في العالم: سوريا، إيران، كوبا، وكوريا الشمالية. دعونا نستمع إلى هذا التقرير حول مغادرة سوريا من قائمة الإرهاب الأمريكية.
1: في خطوة وصفت بالتاريخية، رفعت الولايات المتحدة الأمريكية اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد نحو نصف قرن من إدراجها. القرار الأمريكي دخل حيز التنفيذ عقب مراجعة قانونية في الكونغرس.

0: وهو يعكس تحولا في علاقة واشنطن بالحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع.
1: ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود.
0: ويمثل رفع التصنيف إزالة عقبة كبيرة أمام عودة سوريا إلى النظام المالي الدولي وتوسيع فرص التجارة والاستثمار وإعادة الإعمار، لكنه لا يعني بالضرورة انتهاء كل القيود الأمريكية، إذ يمكن أن تبقى عقوبات محدودة تستهدف أفرادا وكيانات مرتبطة بما يسمى انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد أو الإرهاب.
2: يعني نهاية المطاف في عملية رفع العقوبات، تم إلغاء قانون قيصر، تم رفع شخصيات سورية من لوائح الإرهاب، إلغاء العقوبات الأمريكية الكثيرة جدا، كان في على سوريا 2600 عقوبة ما بين عقوبات أوروبية وعقوبات أمم متحدة وعقوبات اتحاد أوروبي وحتى عقوبات للدول العربية.
0: ووصف حاكم مصرف سوريا المركزية صفوة رسلان إنهاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب بالخطوة التاريخية التي تعيدها إلى موقعها الطبيعي في منظومة الاقتصاد العالمية. ترحيب عربي وسوري بالقرار الذي اعتبرته الدول العربية نجاحا دبلوماسيا وفتحا لمرحلة جديدة، بينما يترقب السوريون أن يعكس هذا التحول على الاقتصاد والخدمات وفرص العمل.
3: إذن هذا تقرير بصوت الزميل أدهم حبيب الله حول رفع سوريا عن قائمة الإرهاب الأمريكية، وهذا بالفعل يعني يطرح سؤال، هل سينعكس هذا التحول الدبلوماسي على حياة السوريين اليومية؟ بالمناسبة المقابلة التي استمعتم إلى جزء منها في هذا التقرير مع الصحفي أحمد كامل من سوريا، يقول بأنه يعني معاش الموظف السوري، موظف الحكومة نحن نتحدث، كان $30 بالشهر، ارتفع تدريجيا إلى 60 ومن ثم إلى $120. هذا هو يعني راتب الموظف السوري في المناصب الحكومية السورية، ويقول أنه أكثر أو أنه أكبر راتب في سوريا يعني راتب شهري يصل إلى $180. أضاف أيضا معلومة يعني مثيرة جدا بأنه يعني بعد وصول أحمد الشرع أو الجولاني إلى الحكم يعني لم يعد هناك خدمة عسكرية إجبارية، هو رفع الخدمة العسكرية الإجبارية، لكن معاش الجندي السوري كان $5. هذه معطيات كانت بالفعل يعني صادمة ومثيرة بكل ما يتعلق بسوريا. الآن ننتقل إلى تقرير آخر من دمشق، نذهب إلى واشنطن. ترامب ربح في 2024 بوعد اقتصادي، لكن استطلاعات اليوم تقول إن 33% فقط يؤيدونه، وأن الفئات التي صوتت له بدافع اقتصادي هي الأكثر تراجعاً في دعمه، والانتخابات النصفية فقط على بعد أسابيع. دعونا نستمع إلى هذا التقرير حول ترامب والاقتصاد والانتخابات النصفية بصوت الزميلة أسيل فرحات.
4: ترامب ربح انتخابات 2024 بوعد اقتصادي واحد واضح: سأعيد إليكم قوتكم الشرائية وأخفض تكاليف المعيشة. لكن بعد أقل من عامين يقول الأمريكيون إن هذا الوعد لم ينجز. بالنسبة لترامب، المشكلة في هذا الموضوع هي أن هذا الشعور العام لدى المواطنين يأتي وهم يستعدون للتصويت في نوفمبر. مؤشر تأييد ترامب هوى إلى 33%، و64% من الأمريكيين أعربوا عن عدم رضاهم عن أدائه، لكن الأرقام الأكثر إيلاماً لترامب تأتي من الفئات التي صوتت له تحديداً بسبب الاقتصاد. الأمريكيون من أصول لاتينية الهسبانيون الذين مثلوا مفاجأة 2024 بتصويتهم له بفارق 10 نقاط انقلبوا عليه بفارق 41 نقطة سلبية اليوم، وهؤلاء هم من بين أكثر أكثر الفئات تضرراً من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات وتكاليف المعيشة اليومية. والمستقلون الذين فتحوا له الطريق إلى البيت الأبيض انقلبوا عليه بنسبة 47 نقطة سلبية بعد أن كانوا على الحياد تقريباً في بداية ولايته. المشكلة الاقتصادية تتضاعف بفعل الحرب. الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على واردات عديدة دفعت أسعار السلع للارتفاع، وحرب إيران أبقت أسعار الطاقة متقلبة، مما انعكس مباشرة على فواتير الكهرباء وأسعار الوقود، وهذا بالضبط ما يقلق الناخب الأمريكي العادي أكثر من أي خطاب سياسي. الاستطلاعات تظهر أن الديمقراطيين يتقدمون في الكونغرس ب 46 مقابل 39% بين الناخبين المسجلين. والسؤال الذي يقلق الجمهوريين هو: هل يستطيع ترامب أن يقنع الأمريكيين أن تكاليف المعيشة ستنخفض قبل نوفمبر؟ حتى الآن الأرقام لا تقول ذلك.
3: إذن هذا تقرير حول ترامب ووعوداته الكاذبة الاقتصادية والانتخابات النصفية والتراجع في دعمه. استطلاعات الرأي اليوم تعطي يعني فقط 33%، والانتخابات النصفية على بعد أسابيع بعض ممن كانوا مؤيديه يقولون ويرفعون شعارات في المظاهرات والميادين: أنت وعدتنا أمريكا تكون في الأول، لكن اللي عم بيصير إنه إسرائيل هي في الأول. والآن في الملف الإيراني الأمريكي، هذا الفيلم الطويل الذي لا ينتهي. تحقيق وول ستريت جورنال يكشف ما لم يقل: الاستخبارات حذرت قبل الضربة، والبيت الأبيض تجاهل بعد 6 أشهر ومقتل 18 جنديا أمريكيا ومستنقع لم يحسم. يدرس ترامب الإعلان عن انتصار مقابل فتح هرمز دون اتفاق نووي. دعونا نستمع إلى ما جرى خلف الأبواب بصوت الزميلة أسيل فرحات.
4: في 28 من فبراير أمر ترامب بضرب إيران. 6 أشهر لاحقاً يبدو أن الحرب التي وعد الرئيس الأمريكيين بأنها ستنتهي في 6 أسابيع تحولت إلى مستنقع لم يجد له أحد مخرجاً ناجعاً حتى الآن. تحقيق صحيفة وول ستريت جورنال يكشف أن الحرب لم تكن مفاجئة للاستخبارات الأمريكية، بل كانت مفاجأة للبيت الأبيض الذي تجاهل ما أخبرته به أجهزته. ففي الأيام التي سبقت الضربة عقد في البيت الأبيض اجتماع حاسم ترأسته ترولسي جابرت رئيسة الاستخبارات الوطنية، وقدمت تقييما قاتما: اغتيال خامنئي لن يسقط النظام، بل سيفضي إلى قيادة أشد تطرفا وإلى تسريع البرنامج النووي. وحذرت الأجهزة من أن إيران سترد بإغلاق هرمز وضرب القواعد الأمريكية، لكن ترامب اقتنع بما قاله وزير حربه ورئيس أركانه اللذان وعدا بضربات حاسمة وانتصار سريع. ما جرى بعد ذلك معروف ومؤلم: نجحت إيران في إغلاق هرمز بشكل فعلي، ومعه خسر الاقتصاد العالمي خمص النفط والغاز، وارتفعت أسعار الوقود الأمريكية بأكثر من دولار للجالون. 18 جنديا أمريكيا قتلوا وجرح مئات، ومخزون الذخيرة والصواريخ الاعتراضية استنزف بشكل لافت. اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه ترامب في يونيو، لأن الاستطلاعات كشفت أن 80% من الأمريكيين يريدون إنهاء الحرب، انهار بسرعة وعاد التصعيد. والآن بعد 6 أشهر وبعد أن بقيت الأهداف الأصلية بعيدة المنال، يدرس ترامب خيارا مثيرا للجدل. يتفق غالبية المحللين أنه يأتي كانعكاس عميق للأزمة التي تعيشها الإدارة الأمريكية قبل انتخابات التجديد النصفي، أن يعلن الانتصار ويخرج من الحرب مقابل إعادة فتح مضيق هرمز فقط دون اتفاق نووي ودون تفكيك البرنامج الصاروخي الذي قيل إن الحرب بدأت لوقفه. الدرس الأكبر من هذا الملف ليس عسكريا بل سياسي. حين يتم تجاهل المحللين والخبراء ويتم الاستماع إلى من يعدون بالانتصار السريع، لا يدفع الفاتورة المتحمسون للحرب، بل يدفعها الجنود ودافعو الضرائب والمستهلكون عند مضخة الوقود.

0: في بالملف الإيراني الأمريكي، وتحقيقات تكشف بالفعل بأن البيت الأبيض تجاهل تقارير أجهزته الخاصة. نحن نتحدث عن وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA، حذر ترامب قبل الضربة، لكن البيت الأبيض تجاهل، المستوى السياسي تجاهل تحذيرات المستوى الأمني. فقط بعد 6 أشهر تظهر هذه التقارير بعد مقتل 18 جندي، وأيضا يعني جبهة لم تحسم. ويعني ما ظنه ترامب سيكون نزهة لم يكن كذلك. أذكر بأنه ترامب كان يكرر تصريح يعني قبل هذه الضربة، يعني وكررها كثيرا حتى عام 2025، تصريح من 3 كلمات تحديدا كان يكرره بكل مناسبة ممكنة. كان يقول بأنه إذا لم تتم المفاوضات وفقا لرغبة ترامب وإدارته، هو يريد ضربة حاسمة وقوية، ضربة حاسمة قوية وسريعة، تحديدا decisive strong quick. يعني هذا هو التصريح الذي لطالما كرره ترامب وحفظناه طبعا عن ظهر قلب. الآن ننتقل إلى الملف الأخير، نختم في أوروبا التي دفعت هذا الصيف ثمنا غير مسبوق بالفعل. أكثر من 35,000 شخص لقوا حتفهم جراء موجات حر متتالية. 35,000 شخص، هذا الرقم مبني على بيانات أقل من نصف الدول الأوروبية. الحرارة لم تعد مجرد طقس صيفي مزعج في أوروبا، باتت عاملا قاتلا بحد ذاتها خاصة في القارة الأوروبية. دعونا نستمع إلى هذا التقرير حول الحر الأوروبي بصوت الزميلة سيلكا بها.
1: أوروبا تودع هذا الصيف على وقع رقم يصعب استيعابه، أكثر من 35,000 شخص لقوا حتفهم خلال 4 موجات حر متتالية اجتاحت مناطق واسعة من القارة منذ شهر أيار مايو. والأهم أن هذا الرقم ليس صورة الكاملة بعد، فهو يستند إلى بيانات الوفيات الزائدة التي جمعت من أقل من نصف الدول الأوروبية، فيما يتوقع خبراء أن يرتفع عدد الضحايا بشكل كبير بعد اكتمال جمع بيانات شهر آب أغسطس. أكثر من 80 مليون أوروبي واجهوا هذا الصيف درجات حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية، وفي مئات محطات الأرصاد الجوية تحطمت أرقام قياسية للحرارة، بينما ساهمت درجات الحرارة المرتفعة والجفاف في تجيج حرائق غابات واسعة خصوصا في جنوب فرنسا وإسبانيا. في ألمانيا وحدها تشير البيانات المتوفرة حتى الآن إلى نحو 14,000 وفاة مرتبطة بالحر. أما الأسبوع الأكثر فتكا في نهاية حزيران يونيو، فسجلت خلاله قرابة 9,600 وفاة زائدة. وفي فرنسا تم تسجيل نحو 7,300 وفاة زائدة خلال فترة موجات الحر، بينما اقترب عدد الوفيات المرتبطة بالحر في إسبانيا منذ أيار مايو من 5,000 شخص. لكن خلف هذه الأرقام الكبيرة هناك فئة تدفع الثمن الأكبر، كبار السن وخصوصا من تجاوزوا 65، أجسامهم تصبح أقل قدرة على التخلص من الحرارة، كما يمكن للحر الشديد أن يفاقم أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسي. وربما الرقم الأكثر دلالة يأتي من منظمة الصحة العالمية التي تقول إن الوفيات المرتبطة بالحر في أوروبا ارتفعت بأكثر من 30% خلال العقدين الماضيين. وهكذا لم يعد الحر في أوروبا مجرد طقس صيفي مزعج أو تحذير للأشخاص من الخروج في ساعات الظهيرة. الحرارة المرتفعة أصبحت عاملا قاتلا بحد ذاته، ومع كل موجة حر جديدة يبدو أن القارة تقترب أكثر من صيف قد لا يعود استثنائيا بل يصبح هو القاعدة.
0: إذن هذا هو التقرير الأخير بصوت الزميلة أسيل كبه حول الحر في أوروبا. إذن أعزائي المستمعين والمستمعات، بهذا نصل إلى ختام الحلقة. بدأنا من داخل الصف الدراسي العربي حيث الفجوة التعليمية أعمق مما كنا نظن، ورأينا شبابا ينزلق نحو الجريمة وأطفالا في غزة يحملون في أجسادهم أثر حرب لم تنتهي. وفي الضفة صورة تلخص ما بات يسمى الغرب المتوحش، مستوطن يحطم نصبا تذكاريا فلسطينيا بحماية أمنية. إقليميا، سوريا تفتح صفحة جديدة بينما ترامب يحاول إغلاق صفحة حرب لم تسري كما وعد. والحر الأوروبي يذكر بأن ثمة أزمة أكبر من كل هذا تنتظر من يأخذها بجدية. نلقاكم الأسبوع القادم مع برنامج من موقع الحدث. شكرا لحسن المتابعة، على أمل أن تحمل إلينا الأيام القادمة واقعا أهدأ وأخبار أكثر عدلا وإنصافا. أشكر فريق العمل، الزميل خليل حداد على إعداد الحلقة، الزميل عادي ياسين في الهندسة الإذاعية، وأنا زهرة سعيد كنت معكم من وراء الميكروفون. شكرا جزيلا، إلى اللقاء.

0: لحتى 2/9 خاضع لشروط الحملة والانضمام.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة، بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز، طمرة، الشارع الرئيسي.
3: يافا جينز.
4: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
1: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل. نعم ب200 شيكل لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: يلا حملة
7: الكل ربحان مع أكبر حملة صيفية من

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السادسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات حادث السير القاتل الذي وقع على شارع 854 بين قريتي كسرى وكفر سمع، وأسفر عن مصرع شخصين وإصابة رجل ثالث بجراح خطيرة. ووفقا للشرطة فقد أغلق الشارع أمام حركة المرور في كلا الاتجاهين، ولقي رجلان في 30 مصرعهما في الحادث الذي وقع بين مركبتين، كما أصيب رجل ثالث في 30 بجراح خطيرة، ونقل بواسطة طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء إلى المركز الطبي للجليل في نهرية. أصدرت دائرة الأرصاد الجوية تحذيرين باللون الأصفر من خطر اندلاع الحرائق والرياح القوية اليوم، وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من ارتفاع مؤشر الحرائق بين الساعة 2 والرابعة مساء في وادي بيسان وطبرية وجبال الوسط ووادي الأردن ومناطق أطراف صحراء النقب، كما حذر من رياح قوية في شمال البلاد والسهل الساحلي والأوسط والجنوبي والسهل الداخلي وجبال الوسط وشمال الضفة والنقب بين الساعة 2 ظهرا والثامنة مساء، وتصل سرعة الرياح الجنوبية الغربية إلى 50 في الساعة مع هبات تصل إلى 70 في الساعة. وإلى الضفة الغربية، أفادت مصادر فلسطينية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا قرية قصرة في الضفة الغربية وألقوا الحجارة باتجاه الفلسطينيين قبل أن يتحصنوا داخل منزل فلسطيني فيما بقي السكان بداخله. ووصلت قوات من الجيش والشرطة الإسرائيلية إلى المكان وأخرجت المستوطنين من المنزل وصادرت المركبات التي استخدموها وفتحت تحقيقا في الحادثة دون الإبلاغ عن أي اعتقال. وأفادت تقارير فلسطينية باعتقال 6 وإصابة عدد من الفلسطينيين، من بينهم امرأة أصيبت بجراح وصفت بالخطيرة نقلت على إثرها لتلقي العلاج. كما اتهم الفلسطينيون مستوطنين بإضرام النار في أراض فلسطينية، وبحسب التقارير انتقل المستوطنون لاحقا إلى بلدة جلود في الضفة الغربية حيث شهد عشرات منهم يصلون في شاحنات بيضاء وهم مسلحون وملثمون. في قطاع غزة، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه استهدف قائدا في الجناح العسكري لحماس في منطقة دير

0: بلح وسط قطاع غزة، وقال إن الاستهداف وقع قرب مجمع مستشفى شهداء الأقصى الذي اتهم الجيش حماس باستخدامه لإعادة تأهيل قدراتها وتنفيذ مخططات ضد قواته. وأضاف الجيش في بيانه أن الحادثة تمثل بحسب قوله مثالا على استخدام حماس للمنشآت الإنسانية والمنشآت الطبية لأغراض عسكرية وتنفيذ أنشطة وصفها بالإرهابية كما زعم الجيش. في لبنان، تتواصل تقارير لبنانية عن غارات إسرائيلية في جنوب البلاد مع تركز القصف في منطقة مرتفعات علي الطاهر، كما أفادت التقارير في وقت سابق بوقوع غارة على وادي الحجير إلى جانب غارة على بلدة المنصور في جنوب لبنان.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: من المتوقع أن تهطل اليوم أمطار غير اعتيادية في البلاد لتستمر حتى صباح غد الأحد، وتبدأ الأمطار بالهطول من ساعات الظهيرة خاصة في شمال البلاد على أن تمتد ليلا إلى المناطق الوسطى، كما يحتمل حدوث عواصف رعدية مع احتمال ضعيف لفيضانات محلية على طول الساحل الشمالي والأوسط، وتنخفض درجات الحرارة قليلا في المناطق الجبلية والداخلية، فيما تهب رياح قوية في معظم أنحاء البلاد ويحتمل تشكل الغبار في الجنوب. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. اندلع حريق كبير داخل مبنى سكني في كفر مندا، وتمكنت طواقم الإطفاء والإنقاذ من تخليص 3 أشخاص كانوا عالقين، من بينهم طفل ووالدته، وقد أصيبوا بحالة طفيفة جراء استنشاق الدخان. فتحت الشرطة تحقيقاً في ملابسات حادث السير القاتل الذي وقع على شارع رقم 854 بين قريتي كسرى وكفر سميع، وأسفر عن مصرع 2 وإصابة رجل ثالث بجراح خطيرة. ووفقاً للشرطة فقد أغلق الشارع أمام حركة المرور في كلا الاتجاهين، ولقي رجلان في نحو 30 من العمر مصرعهما في الحادث الذي وقع بين مركبتين، كما أصيب رجل ثالث في 30 من عمره بجراح خطيرة، ونقل بواسطة طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء إلى المركز الطبي للجليل في نهرية. أصدرت دائرة الأرصاد الجوية تحذيرين باللون الأصفر من خطر اندلاع الحرائق والرياح القوية اليوم، وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من ارتفاع مؤشر الحرائق حتى الساعة 8 مساء في وادي بيسان وطبرية وجبال الوسط ووادي الأردن ومناطق أطراف صحراء النقب، كما حذرت من رياح قوية في شمال البلاد والسهل الساحلي والأوسط والجنوبي والسهل الداخلي وجبال الوسط وشمال الضفة والنقب بين الساعة 2 ظهرا وحتى 8 مساء، وتصل سرعة الرياح الجنوبية الغربية إلى 50 كيلومترا في الساعة مع هبات تصل إلى 70 كيلومترا في الساعة. في الضفة الغربية، أفادت تقارير فلسطينية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا قرية قصرى في الضفة الغربية وألقوا الحجارة باتجاه بيوت الفلسطينيين قبل أن يتحصنوا داخل منزل فلسطيني، فيما بقي السكان بداخله. ووصلت قوات من الجيش والشرطة الإسرائيلية إلى المكان وأخرجت المستوطنين من المنزل وصدرت المركبات التي استخدموها وفتحت تحقيقا في الحادثة. وأفادت تقارير فلسطينية باعتقال 6 أشخاص وإصابة عدد من الفلسطينيين، من بينهم امرأة أصيبت بجراح وصفت بغير الخطيرة ونقلت لتلقي العلاج. كما اتهم الفلسطينيون مستوطنين بإضرام النيران في أراض فلسطينية، وبحسب التقارير انتقل المستوطنون لاحقا إلى بلدة جلود حيث شهد عشرات منهم يصلون في شاحنات بيضاء وهم مسلحون وملثمون. في ملف غزة، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه استهدف قائدا في الجناح العسكري لحركة حماس في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة، وقال إن الاستهداف وقع قرب مجمع مستشفى شهداء الأقصى الذي اتهم الجيش حماس باستخدامه لإعادة تأهيل قدراتها وتنفيذ مخططات ضد قواته. وأضاف الجيش أن الحادثة تمثل بحسب قوله مثالا على استخدام حماس للمنشآت الإنسانية والمنشآت الطبية لأغراض عسكرية وتنفيذ أنشطة وصفها بالإرهابية كما زعم البيان.

0: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
1: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
2: من المتوقع أن تهطل اليوم أمطار غير اعتيادية في البلاد لتستمر حتى صباح غد الأحد، وتبدأ الأمطار بالهطول من ساعات ما بعد الظهيرة خاصة في شمال البلاد، على أن تمتد ليلا إلى المناطق الوسطى، كما يحتمل حدوث عواصف رعدية مع احتمال ضعيف لفيضانات محلية على طول الساحل الشمالي والأوسط، وتنخفض درجات الحرارة قليلا في المناطق الجبلية والداخلية، فيما تهب رياح قوية في معظم أنحاء البلاد ويحتمل تشكل الغبار في الجنوب. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الثامنة في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أدان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشدة أعمال العنف التي نفذها مستوطنون في قريتي قصرة وجلود في الضفة الغربية، ودعا إلى اعتقال المتورطين وتقديمهم للعدالة، وقال إن قوات الأمن صادرت 3 مركبات فيما يجري الجيش والشباك والشرطة تحقيقا في الحادثة. وفي التفاصيل، أفادت تقارير فلسطينية بأن عشرات المستوطنين ألقوا الحجارة باتجاه الفلسطينيين في قصرة قبل أن يتحصنوا داخل منزل فلسطيني، بينما كان سكانه لا يزالون بداخله. ووفقا للتقارير، وصلت قوات الجيش والشرطة إلى المكان وأخرجتهم من المنزل، فيما أفادت التقارير بإصابة عدد من الفلسطينيين من بينهم امرأة بجراح طفيفة. كما اتهم الفلسطينيون مستوطنين بإضراب النار في أراض فلسطينية، وانتقل المستوطنون لاحقا إلى بلدة جلود حيث شهد عشرات منهم يصلون في شاحنات بيضاء وهم مسلحون وملثمون، فيما واصلت قوات الجيش العمل في قصر وجلود لمنع تجدد أعمال الشغب وإعادة الهدوء إلى المنطقة. اندلع حريق كبير داخل مبنى سكني في كفر مندا، وتمكن طواقم الإطفاء والإنقاذ من تخليص 3 أشخاص كانوا عالقين، من بينهم طفل ووالدته وقد أصيبوا بحالة طفيفة جراء استنشاق الدخان. فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات حادث السير القاتل الذي وقع على شارع 854 بين قريتي كسرى وكفر سماع، وأسفر عن مصرع 2 وإصابة رجل ثالث بجراح خطيرة. ووفقا للشرطة، فقد أغلق الشارع أمام حركة المرور في كلا الاتجاهين، ولقي رجلان في 30 مصرعهما في الحادث الذي وقع بين مركبتين، كما أصيب رجل ثالث في 30 بجراح وصفت بالخطيرة، ونقل بواسطة طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء إلى المركز الطبي للجليل في نهرية. أصدرت دائرة الأرصاد الجوية تحذيرين باللون الأصفر من خطر اندلاع الحرائق والرياح القوية اليوم، وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من ارتفاع مؤشر الحرائق حتى 8 في وادي بيسان، طبرية وجبال الوسط ووادي الأردن ومناطق أطراف صحراء النقب، كما حذرت من رياح قوية في شمال البلاد والسهل الساحلي الأوسط والجنوبي والسهل الداخلي وجبال الوسط وشمال الضفة والنقب حتى 8 وتصل سرعة الرياح الجنوبية الغربية إلى 50 في الساعة، مع هبات قد تصل إلى 70 في الساعة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: من المتوقع أن تهطل اليوم أمطار غير اعتيادية في البلاد لتستمر حتى صباح غد الأحد، وتبدأ الأمطار بالهطول في الساعات القريبة خاصة في شمال البلاد، على أن تمتد ليلا إلى المناطق الوسطى، كما يحتمل حدوث عواصف رعدية مع احتمال ضعيف لفيضانات محلية على طول الساحل الشمالي والأوسط، وتنخفض درجات الحرارة قليلا في المناطق الجبلية والداخلية، فيما تهب رياح قوية في معظم أنحاء البلاد ويحتمل تشكل الغبار في الجنوب. درجات الحرارة لهذه الليلة: القدس والجليل الأعلى 21 درجة، في طبرية والناصرة 23، حيفا والساحل 25، يافا وتل أبيب 24، النقب 22، وأخيرا في إيلات 31 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وطن

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

اسمك ليش محاصر بالي؟ هل قد تحبك ذاكرتي؟ يمكن قصرت بحق حالي بس مو عيب تشوه قصتي. اتماديت بحبك عاطبني، لا تنهي قصة بأولها، مشتاق دموعي تعاتبني بس مدري ايش ننشفها. هي دموعي راحت وين؟ ليش العالم مو شايفها؟ صارت من أعداء العين؟

0: جبل لبنان جبل لبنان يا مصور بعيني بعيني انت والعالم بعيني يا ارض الحب نفحاتك بعيني تفرق حب عكل الاحبايا
1: الله
0: هلا.

على لبنان بعياد ورتنا ونسيم وحب وتفتح ورتنا خلقنا فيه بمحبه وردناها.

الحب يلا يا شباب.

0: الحلوين والحلوين ما لنا قدين
1: للعشرة ما بدي عد حال.

0: Up. Up. Up.
1: لا تخاف علي لا تخاف شعري بحر وبحري طاف والله يعين

مغشوش بحالك مغشوش وعنقطة مية بتفوش وبقشك

نعم شو بعد بدي اقول هلا؟

شتي شتي ورد وعناب زتي غمزاتك زتي وخلي الأحباب من الساعة الخمسة لستي تحت البلكون.

الله مثلك حلوين اسم الله والفين اسم الله شو معظومي نظرة من عيونك والله تسوى ملايين ومش عم تحكي هيا الله بدفع رعبوني يا وسيمة.

0: ينبت في ذنج ورجرجة كنودة العيش في مشي وفي خبر.
1: السلام.

تهتدي ليس الحسود

0: تمام 12 في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار.
1: أعلنت نجمة داود الحمراء عن تلقيها بلاغ عن العثور على رجل وامرأة يبلغان من العمر 70 عاما فاقدين للوعي في منزل في مدينة القدس، تم نقلهما إلى المستشفى. لقي يوسف فاروق بركات مرعي والبالغ من العمر 48 عاما من سكان قرية المشهد مصرعه إثر تعرضه للدهس على شارع رقم 65 قرب مدينة العفولي، بعدما ترجل من آلية عمل تعطلت على جانب الطريق لفحص الخلل. دعا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كلا من وزير الأمن القومي إيتامار بنغفير ووزير المالية باتسلائيل سموتريتش إلى الوحدة لخوض الانتخابات القادمة في محاولة لعبور نسبة الحسم وعدم حرق أصوات اليمين. بدوره أعلن وزير المالية باتسلائيل سموتريتش عن خطة جديدة لتهويد النقب والجليل في حال نجاح اليمين في الانتخابات.

0: استهدف خيمة نازحين بالمواصي ومناطق متفرقة في غزة وخان يونس. بقام في غزة أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس الرد بقوة على كل إطلاق لطائرات ورقية من غزة. كاتس أكد أن الجيش سيعمل بتوجيهات منه ومن نتنياهو بالرد على مواقع الإطلاق بما يشمل أيضا إجلاء السكان من المناطق. كما نفى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير أمنه إسرائيل كاتس إعطاء تعليمات بشأن فتح معبر إيرز بيت حنون من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان خلال لقائه رئيس الوزراء القطري على ضرورة حل المشكلات عبر المحادثات بدلا من الحرب. كما أوضح بازشكيان أن السلام سيكون في مصلحة إيران والمنطقة والعالم، وذلك خلال زيارة رئيس الحكومة القطرية للعاصمة الإيرانية طهران. الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 23، الجليل الأعلى 23، في طبرية 24، الناصرة 23، حيفا والساحل 24، في يافا وتل أبيب 25، النقب 23 درجة، في إيلات 31 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيقي وموقع الشمس. دمتم بخير.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.1 FM.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الصداع لسه تعبك؟
1: سلامتك يا سميحة هان. في حاجة؟ صداع فظيع ماسك دماغي.
0: تحب نقوم؟
1: نستنى.
2: تسمعونا الآن؟
1: أنا متهيألي لو كان جوزي دكتور عمري ما يجي نصداع أبدا.

0: لا مؤاخذة، أنا متأسفة يا جماعة، كنت أحب أقعد معاكم لكن تعبانة أوي.
1: سلامتك، ألف سلامة. على إذنكم، فرصة سعيدة أوي لشوفنا كل الليلة.
2: مع السلامة، أنا هتصل بيكي بكرة عشان أطمن عليكي.
0: ميرسي أوي يا دوري.
1: تصبحوا على خير، وأنتم من أهلكم.
3: الجرح اللي في قلبي إزاي أداويه أداويه، والدمع اللي في عيني.
1: شاب لطيف أوي الدكتور فؤاد، صاحبي من زمان.
2: والست بتاعته كمان لطيفة وحلوة، ويظهر إنهم متفاهمين.